0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد. جديد
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: في مستشفى الريادة الدولية. لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
1: نحن نوفر لك الراحة
0: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: سبب شفاؤك،
1: سبب شفاؤك
0: بإذن الله،
1: بإذن الله.
0: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: الرعاية الكاملة،
1: الرعاية الكاملة.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند إصابتكم أو أحد

0: بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
2: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
3: أهلين أخي، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
3: متى وصلت من السفر؟
2: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
3: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
2: يا أخي. الزواج
3: لا لا لا, لا.

0: طفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم أشد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية،
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب، من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: اطمئن،
4: اطمئن،
3: نحن هنا،
4: نحن هنا
3: لأجلك،
4: لأجلك.
3: للحجز والاستفسار 7-8-211-74-1-0، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
0: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
0: والحل الذكي لليوم وبكرة. عزيزتي الأم، يحتاج الطفل خلال مرحلة نموه إلى كميات متزايدة من الأطعمة المغذية، ففي بداية الشهر السابع يحتاج طفلك لتناول ملعقتين إلى 3 ملاعق طعام من عصيدة لينة أو خضروات وفواكه مهروسة جيدا مرتين يوميا، بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية لضمان تغذية سليمة ومتوازنة. وعند بلوغه بداية الشهر الثامن يزداد طعام طفلك تدريجيا، فهو يحتاج إلى 1/3 طبق يسع 250 ملي في كل وجبة من الطعام المهروس والمتنوع 3 مرات يوميا، بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية.
3: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية،
4: ومنظمة الإغاثة الدولية.
5: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
0: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
0: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
0: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074. عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
4: لا تفوت الفرصة
3: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا،
4: في عالم التكنولوجيا.
3: العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
4: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
9: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
8: يا بابا،
10: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
9: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
8: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
9: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
5: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
11: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
0: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
0: الدراسات الإسلامية،
3: الشريعة والقانون،
0: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
0: الإدارة الصحية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: تقنية المعلومات IT،
3: نظم معلومات،
0: علوم الحاسوب.
3: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
0: 022-52-966 أو
3: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
0: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
7: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
14: انتشارك مضمون.
13: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
14: كل مستمع.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في قلب عدن. حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: لما تكون صحتك.
1: لما تكون صحتك.
0: هي الأولوية.
1: هي الأولوية.
0: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة بل للاختيار الصحيح
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

الورد. صباح الورد. صباح الورد معكم, نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM, لون جديد.

يا صباح الخير عليكم مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM. صباحكم جميل وصباحكم لطيف وصباحكم إن شاء الله كله سعادة. حياكم الله مجددا في برنامجكم الصباحي صباح الورد، نلتقي فيه مجددا، سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد.

وتحية أكيد لكل متابعينا وكل مستمعينا، مستمعينا عبر الأثير من كل مكان ومن كل محافظة يصله أثير إذاعة عدنية FM. أصدقائنا في مدينة عدن الجميلة، وكذلك أصدقائنا في مدينة تعز، أصدقائنا في التربة، أصدقائنا كذلك في دمنة خدير، أصدقائنا في يافع، وكذلك أصدقائنا في أبين، وأصدقائنا في لحج، وأصدقائنا أكيد في حضرموت. تحية طيبة لكم مستمعينا الأعزاء.

صباح المهارات الجديدة. لو خصصنا مستمعينا الأعزاء كل 20 دقيقة فقط لتعلم مهارة جديدة ممكن أن نصل أو نصل بعد عدة أشهر وإحنا لدينا عدد كبير من المهارات. فأتمنى أنه يكون لدينا هذا الشيء وأن إحنا نتعلم مهارات جديدة.

مثلا ممكن نخصص وقت لنتعلم لغة، نخصص وقت نتعلم التصوير، نخصص وقت نتعلم الكتابة، أي مهارة مهنية أو حتى المهارات المنزلية، فأكيد هذا الشيء حيكسبنا الكثير من المعارف.

صباح التعلم من الحياة. صباح الخير لكل شخص تعلم من هذه الحياة أو أخذ من هذه الحياة درس. كثير بنمر بمواقف مستمعينا الأعزاء، كثير بنتبادل الأحاديث مع أشخاص آخرين، بنعيش تجارب ممكن التجارب هذه ما بتنجحش، ولكن ممكن إن إحنا نأخذ منها دروس. هذه كلها الدروس مستمعينا الأعزاء إذا إحنا تأملنا ووقفنا أمامها ممكن أنها تضيف إلينا أو تضيف لنا الكثير، ولكن يجب أن نتعلم من هذه الدروس.

في نصائح مهمة حابة أني أنا أقدمها لكم مستمعينا الأعزاء في هذا الصباح الجميل، وبتمنى أنه النصائح اللي احنا بنقدمها نحاول بقدر المستطاع أن احنا نقوم فيها. نصيحتنا لهذا اليوم وفي هذا الصباح مستمعينا الأعزاء، نخصص أو حاولوا أن تخصصوا جزء صغير من دخلكم مهما كان بسيط لهدف محدد، بدل من أن يختفي المال كله في المصروف اليومي. ولكل من يبحث عن عمل، إذا كنت تبحث عن عمل لا تجعل بحثك مقتصر فقط على إرسال السيرة الذاتية، وإنما طور مهارة، وسع علاقاتك المهنية، وتابع الفرص، وعرف الآخرين بما تستطيع تقديمه.

وإذا كان لديكم أفكار جديدة أو أفكار مفيدة اكتبوا هذه الأفكار، لأنه غالبا يعني مع انشغالات اليوم ممكن تضيع الأفكار، وأنا شخصيا مجربة يعني بتكون عندي أكثر من فكرة ولكن مع انشغالات الوقت ممكن أنه تضيع علي هذه الفكرة. ففكرة أن احنا ندون أي فكرة مفيدة أي فكرة جديدة ممكن أنها تكون كويسة علشان ما تضيعش علينا ما بين الانشغالات اليومية اللي بنواجهها. إذن مستمعينا الأعزاء، كانت هذه أهم النصائح الصباحية من برنامج صباح الورد لكل متابعينا ولكل مستمعينا.

الآن ننتقل مستمعينا الأعزاء لفقرتنا الرئيسية، فقرتنا الأساسية، وهي أحوال الطقس، ونتعرف على الطقس المتوقع لهذا اليوم. ما هي أحوال الطقس المتوقعة لهذا اليوم في عدد من المناطق اليمنية؟

مستمعينا الأعزاء، الطقس المتوقع خلال هذا اليوم في المرتفعات الجبلية، الأجواء فيها صحوة إلى غائمة جزئيا مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من المحافظات التالية: محافظة تعز، محافظة إب، ومحافظة الضالع، ومحافظة ريما، وكذلك غرب دمار. ومتفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات المحويت وحجة وغرب صعدة، وكذلك مرتفعات لحج وكذلك أبين وشبوة. أما في المناطق الساحلية فالأجواء أعزائي حارة ورطبة وغائمة جزئيا مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من سهل جهامة وعلى الساحل الغربي، ومتفرقة على أرخبيل سقطرة. أما المناطق الصحراوية فالأجواء فيها حارة وجافة، صحوة إلى غائمة جزئيا، والرياح فيها معتدلة تنشط أحيانا لتثير الأتربة والرمال.

ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار فيها من التواجد في ممرات السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. كذلك يحذر من العواصف الرعدية وينصح باتخاذ إجراءات الوقاية المناسبة لها. وكذلك يحذر المواطنين من التدني في مستوى أو في مدى الرؤية الأفقية على طرقات المرتفعات الجبلية بسبب السحب المنخفضة. في المناطق الحارة فينبه المركز الإخوة المواطنين بالإكثار من شرب الماء وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خصوصا في فترة الظهيرة. نتمنى للجميع أجواء جميلة ورائعة، نتمنى أن تكون الأجواء لطيفة، لأنه أكيد كل ما كانت الأجواء لطيفة وكل ما كانت الأجواء رائعة كل ما كان إنجازنا وأداءنا أجمل وأفضل.

إذا مستمعينا الأعزاء نجدد الترحيب بكم ومازلنا أكيد مستمرين معكم مستمعينا الكرام في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم صباح الورد، ونبدأ بالفقرة أو ننتقل إلى فقرة المعلومات والفقرات الأخبار الطريفة والخفيفة اللي أنا بخصصها في كل صباح لكم مستمعينا الأعزاء، ونبدأ بأول خبر مستمعينا الكرام. بعد أن كانت تحلم طوال حياتها بإنجاب فتاة، قررت أم لديها 3 أبناء بأن تقوم بإنجاب الطفل الرابع وتخوض تجربة حمل رابعة وأخيرة، أمل أن يتحقق حلمها بأنه يكون لديها فتاة. ولكن المفاجأة مستمعينا جاءت غير متوقعة، إذ اكتشفت في بداية الحمل أنها تنتظر 3 توائم دفعة واحدة، وما زاد دهشتها وقلقها في آن واحد أنه مع مرور الأشهر كانت الصدمة الأكبر عندما عرفت جنس الأجنة، وتبين أن التوائم 3 جميعهم ذكور، ليبقى حلمها بإنجاب فتاة مؤجلا مرة أخرى. وفي خبر من مدينة من محافظة أبين، حيث اكتشف فريق بحثي في جامعة عدن لأول مرة انتشار نوع بزاقة استوائية غازية تهدد الزراعة والصحة، وتسمى هذه البزاقة بالبزاقة الاستوائية جلدية الظهر، واكتشفوها في إحدى مديريات المحفظ بمحافظة أبين، وقيل أنها قادمة من جنوب أفريقيا وانتقلت عبر تجارة الشتلات والتربة. هذه البزاقة مستمعينا تتغذى على المحاصيل الورقية ونباتات الزينة والشتلات الصغيرة، مما قد يسبب أضرار للمزارعين والمحاصيل الزراعية، كما يمكن أن تختبئ بيضها أو تخبئ بيضها ويرقاتها في التربة وبين جذور النباتات، مما يسهل انتقالها دون اكتشافها.

هذا الخبر اللطيف مستمعينا الأعزاء، الخاص بموظف فرنسي حصل على تعويض مالي. هذا التعويض ليش؟ هذا التعويض خاص بالملل لقلة العمل. طبعا هذه واقعة غير معتادة، احنا مش متعودين عليها خالص. في الواقعة هذه حصل موظف فرنسي على تعويض مالي ما يقارب 45,000 دولار بعد معاناته من آثار نفسية وصحية. قال إن هذه الآثار نتجت عن قلة العمل والمهام الموكلة إليه خلال فترة عمله في إحدى الشركات. وتعود هذه القضية إلى الموظف الفرنسي فيردرك ديسنار الذي عمل في شركة العطور الفرنسية انتر بارفان. وبحسب تفاصيل القضية تراجعت مسؤولياته ومهامه في العمل بشكل كبير، مما جعله يقضي فترات طويلة من دون مهام فعلية، إلى جانب تكليفه بأعمال وصفها بأنها هامشية. احنا نحتاج الصراحة، احنا في مؤسساتنا نحتاج إلى تعويضات مالية للآثار النفسية اللي بنلاقيها من كثرة المهام. احنا ما عندناش ملل خالص، فواقعة غريبة جدا، يعني احنا مش متعودين عليها.

لكل محبين القهوة في نقدر نقول إنه ممكن القهوة تفقد جزء كبير من رائحتها المميزة بسبب تعرضها مثلا للهواء أو حتى تعرضها للرطوبة والحرارة والضوء. فكيف نستطيع أن نحافظ على رائحة القهوة مستمعينا الأعزاء والنكهة والرائحة لأطول فترة ممكنة؟ يفضل أن نشتري القهوة على شكل حبوب ونطحن الكمية المطلوبة قبل التحضير مباشرة. كذلك يجب أن احنا نحفظها في عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان بارد وفي مكان جاف ومظلم بعيد عن الموقد أو بعيد عن أشعة الشمس. كما ينصح مستمعينا بفتح تجنب فتح العلبة باستمرار أو تخزين القهوة في مكان رطب، فالتقليل من تعرضها للهواء والرطوبة يساعد على إبقاء مذاقها ورائحتها أقرب إلى القهوة الطازجة. وآخر دراسة معنا اليوم مستمعينا الأعزاء، أثبتت الدراسات أن الآباء والأمهات الذي لديهم أبناء ذكور قد يواجهوا تراجع إدراكي أسرع مع التقدم في العمر. والدراسة أشارت إلى أن الآباء والأمهات الذي لديهم أبناء ذكور قد يكونوا أكثر عرضة للتقدم في العمر وأكثر عرضة للشيخوخة. ووجد الباحثون أن هذا الارتباط قد يزداد مع زيادة عدد الأبناء الذكور، وهذه هي النتائج تظهر ارتباطا أو إحصائيا.

0: مستمعينا الأعزاء، كانت هذه أهم المعلومات والأخبار التي حبينا أن احنا ننقلها لكم في هذا الصباح. خلوني مستمعينا الأعزاء نتحدث معكم عن الموضوع اللي اخترناه اليوم للنقاش معكم، وهي من المواضيع الهامة جدا، واللي بنشوف أنه قلة من الناس بيكون عندها ثقافة التعامل مع الطوارئ المنزلية. قد تحدث مستمعينا الأعزاء لنا الكثير من المشاكل في المنزل وكثير من الطوارئ في المنزل، ولكن في كثير من الأشخاص لا يستطيع أن يتصرف مع هذه الطوارئ. أكيد الطوارئ مختلفة مستمعينا الأعزاء، ممكن يحصل التماسات كهربائية، ممكن يحصل تسرب غاز، ممكن يحصل أنه في حد في البيت يتأذى، أو أنه في حوادث مختلفة وحنتكلم عليها مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة. يعني هل السؤال، هل إحنا عندنا ثقافة التعامل مع هذه الطوارئ المنزلية؟ هل إحنا بنعرف كيف نتصرف؟ طيب مستمعين الأعزاء، ممكن إحنا اليوم ننقل معرفتنا لبعضنا البعض. كل شخص عنده معرفة ممكن إنه ينقلها. أنت مثلا كيف تتعامل مع وجود التماس كهربائي؟ هل بتقدر تتعامل معه أنت كأم؟
1: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
4: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
5: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين،
6: الجراحين المتميزين
5: أقرب إليك،
6: أقرب إليك.
5: في مستشفى الرياض الدولي،
6: في مستشفى الرياض الدولي
5: نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة،
6: وتقنيات متطورة،
5: وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية، مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك،
6: نحن هنا لأجلك.
5: لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية،
6: مستشفى الرياض الدولية بالقرب منك،
5: بالقرب منك. ورعاية لا تضاهى حتى تستعيد صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا،
6: تفضل بزيارتنا،
5: واحجز استشارتك،
6: واحجز استشارتك.
5: للحجز والاستفسار 78211-74410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي،
6: مستشفى الريادة الدولي.
5: الرعاية الكاملة،
6: الرعاية الكاملة.
7: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: ما تشتري جهاز أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
9: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
8: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
9: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
8: والحل الذكي لليوم وبكرة.
7: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: الكوليرا تنتشر في الأماكن المهملة، تخلص من النفايات في أماكنها المخصصة، وشارك في حملات تعقيم المياه وتنظيف الأحياء. المجتمع النظيف مجتمع آمن، فلنعمل معا ليمن خال من الأوبئة، يمن بلا كوليرا.
11: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
12: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

عدنا مجددا مستمعينا الأعزاء للحديث عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم، التعامل مع الطوارئ المنزلية، وهل عندنا ثقافة التعامل مع هذه الطوارئ أو أنه ما عندناش هذه الثقافة؟ وأنتم مستمعينا الأعزاء، ما هي المعلومات اللي أنتم بتعرفوها أو المعلومات اللي موجودة معكم للتعامل مع الطوارئ المنزلية؟ ممكن أن إحنا نتبادل التجارب والمعلومات والمعرفة. أكيد مستمعينا الأعزاء، زي ما تحدثنا أنه في أشياء طارئة كثيرة بتحصل في المنزل، ممكن أنه في تسرب غاز، ممكن يحصل التماس كهربائي، ممكن يندلع حريق صغير في المطبخ، ممكن أنه تنسكب مادة كيميائية أو منظف، ممكن أنه يتعرض لدينا طفل لحرق، يتعرض لدينا طفل لاختناق. كيف نتصرف؟ هل نتصرف بهدوء؟ إيش أول شيء لازم إحنا نقوم فيه مستمعينا الأعزاء؟ يعني هل نصرخ؟ هل نرتبك؟ هل نتوتر؟ أو إنه لازم يكون عندنا ثبات وإدراك في كيفية التصرف في مثل هذه المواقف؟ يعني في بعض الأشخاص، خلونا نكون يعني صريحين، إنه بيكونش عندهم سرعة بديهية في التعامل مع هذه المواقف، وما بيكونش عندهم القدرة في التصرف مع هذه المواقف. يعني أنا من الأشخاص اللي ممكن إنه في أي طارئ أو في أي حدث ممكن أصاب بالتوتر، بالذعر وبالخوف. ولكن لو نجي نحسبها، إيش بيفيد التوتر أو الخوف أو الذعر؟ ما هو ممكن طريقة بسيطة أو حركة بسيطة مننا ممكن إن إحنا نستطيع إنه نحمي أشخاص من الخطر.

كثير الحوادث مستمعين الأعزاء التي تحصل. خلونا نتكلم عن إحنا كربات بيوت أو كنساء. كثير من الحوادث التي تحصل في المطبخ مثلا في بعض الأحيان انشعال أو احتراق الزيت ووصوله إلى النار ممكن أنه يعمل حروق. في بعض الأحيان تصرفاتنا إحنا في التعامل مع هذه الطوارئ ممكن أنه تزيد الطين بلة وتزيد المشكلة. فكم من وحدة مثلا علشان تطفئ الحريق أضافت ماء إلى الزيت، وهذه تعتبر من الخطوات الخاطئة اللي بيقوموا فيها أغلب النساء، ومش عارفة إنه ممكن تزيد شعلة الحريق بسبب هذا التصرف. فهذه من التصرفات الخاطئة اللي إحنا نحتاج إنه نغير مفاهيمنا عليها مستمعينا الأعزاء، ونغير أسلوب تعاملنا مع هذه الحوادث.

طيب مستمعينا الأعزاء، ماذا نقصد بثقافة الطوارئ المنزلية؟ ثقافة الطوارئ المنزلية مش معناته أنه يكون معنا صندوق إسعافات أولية بس، لا، الثقافة هذه بتعني عدة أشياء: الوقاية، كيف أمنع الخطر قبل وقوعه، كمان الاستجابة، ماذا أفعل في اللحظات الأولى من وقوع الحدث، ثالثا كيف أتصرف بعد الحادث، متى مثلا أطلب الإسعاف، متى مثلا قد أحتاج إلى كهربائي، متى مثلا قد أحتاج إلى الدفاع المدني. والأهم من هذا كله أنه المفروض أو من الضروري أن يعرف جميع أفراد الأسرة ماذا يفعلون، لأن الطوارئ أكيد ما بتختارش الشخص الكبير ولا الأكثر خبرة، وممكن زي ما قلت يعني الموقف أو الحادث يكون مع أشخاص ما عندهمش الخبرة الكافية في كيفية التعامل مع هذه الطوارئ. فهل أنتم تشوفوا مستمعين الأعزاء أنه من المهم أنه تكون هذه الثقافة موجودة، أو أنه حتى يتم يعني عمل مثل ما بنقول حصص إضافية يمكن أن إحنا من خلالها يتم تعليم أبنائنا في المدرسة أو حتى في الجامعة على كيفية التصرف والتعامل مع عدد من الطوارئ المنزلية؟ هل بتشوفوا هذا الشيء ضروري؟ يمكن كان سابق بيتم إدخال بعض من دروس الإسعافات الأولية، وممكن كانت في النشاطات الصيفية، ولكن فكرة كويسة إنه يعني تضاف بعض هذه الحصص إلى المدارس أو حتى الجامعات كنوع من التوعية للحد من الكثير من الحوادث والمواقف المنزلية.

كثيرة هي الحوادث التي قد تحصل مستمعينا الأعزاء، وخلونا نبدأ بموضوع الالتماسات الكهربائية واللي تمثل نسبة كبيرة أنه ممكن إحنا نتعرض لهذه الحادثة. فإيش نفعل؟ السؤال الموجود، ما هي أول أو ما هو التصرف الذي يجب أن نقوم فيه؟ في البداية يجب عليكم مستمعينا الأعزاء أنكم ما تلمسوش السلك أو الجهاز بيدكم حتى لو كان في احتمال لوجود تيار كهربائي. وإذا كان من الآمن الوصول إلى لوحة الكهرباء دون المرور بماء أو منطقة خطرة، يمكن فصل التيار من القاطع الرئيسي أو القاطع الخاص بالدائرة. المصادر المختصة بالسلامة الكهربائية مستمعينا الأعزاء تأكد على أهمية أنه يكون عندكم معرفة مكان لوحة القواطع، ويكون عندكم معرفة في كيفية فصل الكهرباء وعدم محاولة الوصول إلى إليها إذا كان المكان مبلل أو كان المكان غير آمن. طيب، ما الأشياء التي لا يجب أن إحنا نقوم فيها مستمعينا الأعزاء إذا حدث التماس كهربائي، أو أن إحنا مثلا شفنا حريق في أسلاك؟ المفروض أن إحنا ما نستخدمش الماء على حريق كهربائي، ولا نمسك أي جهاز فيه التماس كهربائي بأيدينا، وما نحاولش أن إحنا نصلح بعض الأسلاك المكشوفة بأنفسنا، وما نعدش تشغيل القاطع إذا كان بيفصل بسبب أعطال. الأجهزة والأسلاك التالفة، المقابس المحملة مستمعينا الأعزاء فوق طاقتها، وأسلاك التمديد التالفة، كلها تعتبر من العوامل الخطر للحرائق الكهربائية.

أكيد ما زلنا مستمرين معكم مستمعينا الأعزاء في حلقتنا الصباحية من برنامجكم صباح الورد. وفي هذه الحلقة التوعوية اللي الغرض منها أن إحنا نوحي الكثير من الأشخاص بكيفية التصرف في حال حدث طارئ منزلي أو حدث طارئ في المنزل. كثير ما إحنا بنتعرض أو دائما وإحنا جالسين في البيت ممكن إن إحنا نشم الغاز أو يحدث تسريب للغاز. فإيش هي الطرق التي أن نقوم بها مستمعينا الأعزاء بالذات لو إحنا مثلا شممنا رائحة غاز قوية أو سمعنا صوت تسرب أو حتى اكتشفنا أنه في تسرب في البيت؟ أهم الخطوات اللي لازم إحنا نقوم فيها مستمعينا الأعزاء أنه إحنا ما نشعلش أي عود ثقاب، لا تشعل أو تطفئ مفتاح الكهرباء، لا تشغل المروحة أو أي جهاز كهربائي داخل المكان، وكذلك ينصح بعدم استخدام الهاتف داخل المكان الذي يشتبه بوجود التسرب فيه. والأولوية هي أنه نخرج من المكان فورا إلى مكان آمن ونساعد الآخرين كذلك على الخروج إذا كان هذا الشيء ممكن دون تعريض أنفسنا للخطر. أعتقد قلة من الناس اللي بيكون عندهم سرعة البديهية وبيكون عندهم كيفية التعامل مع هذه المشاكل. للأسف في كثير من الناس وكثير من الأشخاص بتشوف إنه بيعرف إنه في مشكلة في أنبوبة الغاز وفي مشكلة تسريب في الغاز ومع ذلك مستمر، يعني مستمر بالطبخ، مستمر بعادي كأن الشيء هذا لا يعني. ولكن هذه تعتبر من المشاكل أو المؤشرات الخطيرة التي يجب إنه إحنا نركز عليها.

وهنا السؤال مستمعينا الأعزاء، إنه كم في واحد فينا يعرف طريقة التعامل مع تسرب الغاز، وهل مثلا وجود رائحة أو وجود تسرب هل من الممكن إنها تثير مخاوفنا ويجب إن إحنا نتصرف، أو إنه في الكثير من الناس ممكن إنه يهمل أو يتجاهل مثل هذه المشكلة؟

دعونا ننتقل إلى الخطر الآخر الذي ممكن أن يواجه الكثير من النساء خصوصا داخل المطبخ. والكثير من النساء ممكن أنه تستخدم هذه الطريقة, وهي أنه إذا اشتعلت المقلاة بالنار فهي تقوم بصب الماء على المقلاة, وهذا الشيء بيؤدي إلى انتشار الزيت المشتعل وممكن أنها تتناثر النار. وكثير من المواقف والحوادث التي حصلت للكثير من النساء بسبب هذا التصرف الخاطئ. فالأهم مستمعينا الأعزاء إنه الخطوة الأولى لتجنب الخطر في هذه الحادثة إنه يتم إيقاف مصدر الحرارة, ومن بعدها يتم تغطية المقلاة بغطاء مناسب لإخماد اللهب مع الابتعاد عن النار. يعني خطوات بسيطة إذا إحنا كنا عارفين فيها ممكن إنه نجنب أنفسنا والآخرين من الخطر, وهذا الشيء مهم جدا إن إحنا نفهم كيف نتصرف. الأهم إنه إذا كان الحريق كبير أو ينتشر أو بدأ الدخان يملأ المكان, يجب أن إنه إحنا نخرج من المكان ونتصل بجهات الطوارئ المختصة.

مستمعينا الأعزاء، في بعض الأحيان ممكن أن يحدث حريق، ومع وجود هذا الحريق يكون في دخان، ولكن في ناس ممكن أنها تركز على النار أكثر من الدخان، مع أنه الدخان نفسه ممكن أنه يكون خطير على الكثيرين. فإذا كان هناك حريق وامتلأ المكان في بالدخان، يجب عليكم أن تخرجوا بأسرع ما يمكن بطريقة آمنة. ومن المهم يعني أنه يكون الجميع يعرف كيف يخرج. وتشير إدارة الإطفاء الأمريكية إلى أن الوقت المتاح للهروب من حريق منزلي قد يكون قصير جدا، لذلك التخطيط المسبق والتدريب بيكون مهم جدا لعملية الهروب من الحرائق. وننتقل إلى الحوادث التي قد تكون بسيطة، ولكن يجب أن تكون لدينا معرفة تامة، وممكن أنه كل أم تتعرض لها أو كل طفل يتعرض لها، وهي الحروق، حروق الأطفال. كثير من الأطفال ما شاء الله عليهم بسبب الحركة الدائمة ممكن أنهم يتعرضوا للحروق. فإذا مثلا تعرض الطفل لحرق حراري بسيط، يجب أن إحنا أول حاجة نبعده عن مصدر الحرارة، ومن ثم نبرد المنطقة بالماء الجاري الفاتر أو البارد المعتدل لفترة مناسبة، ثم يتم تغطية الحرق بقطعة قماش نظيفة وجافة. لا يجب أن نقوم بوضع على الحرق خلطات شعبية أو حتى معجون أسنان أو زيوت أو مواد غير مخصصة لذلك. في حال طبعا الحروق الكبيرة أو العميقة، يجب أنه مباشرة يتم طلب المساعدة الطبية وإرشادات الإسعافات الأولية. مستمعينا، بتأكد أنه تبريد الحروق بالماء مهم جدا، وتجنب وضع الكريمات أو العلاجات المنزلية غير المناسبة لها.

يعني كثير من الأشخاص ممكن إنه ما يكونش عندهم كيفية التصرف مع الحروق، وممكن إنه بتزداد النصائح من الأشخاص إنه لا لازم عندما يتعرض أحد للحروق مباشرة إلحق الحرق بمعجون أسنان، وإلحق الحرق بصلصة طماطم، وإلحق الحرق بمش عارفة إيش، وتكون كثيرة هي المشورات المقدمة أو كثيرة هي النصائح المقدمة، وممكن إنه تكون هذه النصائح مش في مكانها الصحيح، وزي ما قلنا بدل ما هي بتساعدنا ممكن إن المشاكل هذه أو النصائح هذه ممكن إنها تسبب لنا الكثير من المشاكل. مستمعينا الأعزاء، في كثير من الأشخاص ممكن أنهم يتعرضوا لحادثة سقوط مثلا في المنزل، أو ممكن أنهم يتعرضوا لإصابة. كثير من الأشخاص يجهل كيفية التعامل خصوصا مع مواضيع الكسور أو مواضيع أو حوادث السقوط، ودائما بنلاقيهم أنهم بيحاولوا أنهم يسعفوا هذا الشخص وبيقوموا مباشرة بتحريك هذا الشخص، وهذه من الخطوات الخاطئة جدا. عند سقوط أحدهم أو تعرض أحدهم لكسور، المفروض انكم تتركوا المصاب وما تحركوش هذا المصاب، لانه يمكن يكون في احتمال وجود اصابة خطيرة، خصوصا اذا في الرأس وفي الرقبة او حتى في الظهر، فيجب ان نتجنب تحريكه بشكل عشوائي ما لم يكن بقاؤه في مكان يشكل خطر اكبر، ويجب ان احنا نطلب المساعدة الطبية بالذات عند وجود فقدان الوعي او حتى صعوبة في التنفس او حتى وجود نزيف شديد او اصابة واضحة وخطيرة.

احنا كذا وصلنا معكم مستمعينا الاعزاء الى ختام حلقتنا ونهايه حلقتنا لهذا اليوم، لكن اتمنى بالذات من انه من هذه الحلقه انه ما تنتهيش فقط بانتهاء البث، وانما ممكن انه ناخذ الاشياء اللي تحدثت فيها بعين الاعتبار، انه اللي ما يعرفش فين قواطع الكهرباء يعرف فين قواطع الكهرباء، اللي ما يعرفش كيف يفصل الكهرباء يتعلم برضو كيف يفصل الكهرباء في حال انه حدثت اي مشكلة او اي حادث، اللي مش متفقد اسلاك البيت ياريت انه يتفقد اسلاك البيت ويشوف اذا في اسلاك تعلفة او في اسلاك مكشوفة، اللي ما بيركزش دائما على الغاز ياريت انه يروح بعد البرنامج يشيك على دبة الغاز ويشوف اذا في تسريب او ما فيش تسريب، واذا في تسريب كيف ممكن انه يتخلص من التسريب الموجود في المنزل. وهذه اهم الاشياء اللي احنا لازم مستمعينا الاعزاء ان احنا نتعرف عليها وتكون عندنا خبرة مسبقة في كيفية التصرف والتعامل مع الكثير من الطوارئ اللي ممكن تحصل في المنزل. تحية لكل مستمعينا في كل مكان، تحية لكل من استمع لنا عبر الأثير أو حتى تابعنا على صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى البث المباشر. شكرا لكم، نلقاكم إن شاء الله بكرة مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الورد. كنت معكم من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والبصري أنا علياء محمد، إلى اللقاء.

0: رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك في مستشفى الرياضة. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة. عبر أثير إذاعتنا. خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
3: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
3: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
3: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
3: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: تقنية المعلومات IT،
2: نظم معلومات،
3: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02252966 أو
2: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك.

0: دبل.
1: المسلسل المصري دبل شيفت بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
2: في الحلقات اللي فاتت،
3: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
4: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
3: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة. ده
4: دايرتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟ صباح الفل يا قمر. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الصوت ده؟
5: يا لهوي، يا نهار اسود، انا صاحية كل ده ومش واخدة بالي.
4: ده مش فرق، ده فروقات. احنا رجعنا يا سارة.
5: يمكن عشان اتأقلمنا، الست الساحرة دي كانت قالت لما تفهموا بجد هتتغيروا.
6: الحلقة الاخيرة،
4: انا مش عارف هعمل ايه.
5: لا عارف، عارف كويس كمان. انت كانت مشكلتك بس انك بتشوف العالم بنظرة واحدة، نظرة الراجل، وده كان عامل سد بينك وبين الجمهور، وبالذات بقى البنات. لكن دلوقتي انت عشت مكانهم، شفت حياتهم بعينيهم، وانت كده كده دمك خفيف، فاللي جاي سهل.
4: بس انا معيش ماتيريال الحفلة.
5: عارف ماتيريال الجواز بتاعك والفريند زون اللي كنت بتتريق فيه على البنات؟ اهو بدل ما تتريق على البنات بس عشان زمان ما كنتش بتعرف تتريق على الرجالة عشان مش شايفهم من برة، اديك شفت الاتنين، استخدم ده في مصلحتك والتريق على الاتنين.
4: تفتكر ده هيبقى كفاية؟
5: انت عندك حاجة ما بقتش عند حد، انت شفت العالمين بعينيك، استخدم ده.
7: انا متأثرة قوي بس مش فاهمة حاجة،
8: بقالي شوية بشاور لكم عليها ومفيش.
4: يا حسام، هو محدش شايفك اصلا يا حبيبي، احنا بنعمل مسلسل اذاعي، مسلسل اذاعي يعني محدش بيشاور فيه. منى، هو انا ليه بقت مستريح لك قوي كده مرة واحدة؟
7: مش عارفة، مع اني مشفتكش بقالي سنين، يمكن عشان طريقة القائي مثلا للأحداث والحكايات. أكيد أبهرتك.
4: لا مبهرة بصراحة، ما فكرتش تبقى مذيعة؟
7: يو يا محمد، انت جيت بقى على نقطة ضعفي. تسألني كده ايه نقطة ضعفك يا منى؟ أقولك الإذاعة والتلفزيون والفوازير وكل، والله كنت هبقى أيقونة من أيقونات الضعف.

0: الدراما المصريه. بس انا اتحاربت، ده حقيقي اتحاربت والله. كان معايا بنت غلاويه كده في الجامعه اسمها نوران. نوران دي شافت موهبتي المتفجره في مسرح الجامعه وفضلت تحاربني بكل الطرق لحد ما بطلت. خسر الفن واحده من اهم فنانين الوطن العربي.
1: انا ازاي كنت هقعد من غير القصص دي؟ انا كنت اتعودت عليها وحبيتها، عامله لي جو والله.
0: ده ازاي يعني؟
1: مش مهم مش مهم مش مهم، سيبك. شكلك حلو النهارده، والحلق بتاع حلقاتك برجالتك ده عامل شغل جامد فيكي.
0: ماشي يا سارة، على طول ما بيتبلش بقك فولة كده يعني.
2: ايه النظرة البلهاء اللي على وشك دي يا محمد؟
1: ايه؟ ولا حاجة، فيش نظرة بلهاء ولا حاجة.
2: طب يلا بينا عشان نلحق الحفلة.
1: يا بنتي يا بنتي، انا لسه بجهز، قدامي ساعة.
3: ساعة ايه يا محمد؟
1: ايوه واحدة تانية كده محمد.
3: يا محمد
1: واحدة تالتة
3: محمد.
1: 10 دقايق وابقى جاهز. تصدقوا الايلاينر ده كان بياكل وقت كتير فعلا؟ انتوا بتحطوا لي اصلا يا جماعة؟ انتوا جمال من غيره.
4: دبل شيفت
5: دبل شيفت.
1: الفريند زون يا جماعه حاجه، والماريد زون حاجه، واللي يعرف الفرق ها هتجيب ضحكه، دي اقسم بالله هتجيب صريخ الحته دي.
3: يا بطه متراجع قبل الامتحان؟ ما خلاص.
1: حسام حسام اسكت عشان اشحولك، عايز اركز.
2: انا قلت لك انت جامد وهتكسر الدنيا، كفايه توتر بقى.
0: الصراحه يعني انت محتاج تتشيل اكتر من كده شويه، توتر مش حلو على بشرتك. طب انت عارف انا اخر مره توترت حصل ايه في شكل فوني؟ بهزر معاك، ما انا لازم ارغي يعني شويه. يعني انا قصدي يا محمد انك تخليك على طبيعتك كده، وده اللي هيحقق لك حلمك. لا الورق هينفعك ولا تحضير الزياده، انت كوميديان يعني كده كده دمك خفيف، ما اني شك يعني، بس قصدي يعني ان معاك موضوع وموهبه، فالافات هتطلع لوحدها. ايه ده، انا واثقه انك هتعمل كويس. تسالني واثقه ازاي؟ اقول لك، وانا صغيره كانت ماما بتقول لي يا بنت يا منى اساسك ما بيخيبش.
1: هو انا مش عارف اقول لك ايه، بس يا منى كلامك فارق معايا قوي.
2: ما احنا اتكلمنا برضو يا حسام، ما فرقش يعني.
3: لا لا يا بنتي احنا غلابة، احنا حيالله حسام وسارة، انما دي منى.
1: طب هتتشلوح يا حسام. ايه ده يا حسام احسن لك، ما تتلم.
0: والله يا جماعة انا حاسة ان كلكم فاهمين حاجة انا مش فاهماها، بس على مين؟ انا هلقطها، ده انا جيبها وهي طايرة.
1: هي ايه دي يا منى اللي تجيبيها وهي طايرة
2: في بيتها؟
0: يا بقالك كتير قوي ما قلتليش الموضوع ده.
2: اه ما انا كنت متبدلة الفترة اللي فاتت.
3: ايه ده؟ يا نهار ابيض، الحفله مليانه ناس على اخرها. ده انا اتوترت للواد اصلا والله. انت عارفه انا لو مكانه ولقيت العدد ده كله انا ممكن يغمى عليا والله العظيم. ده انا اصلا طب اقول مبروك ولا ايه؟
2: اه
3: نعم. ساره هو انت بتكلمي مين؟
2: سوري يا حسام، كنت برد على واحد كان معايا في الشغل القديم، اصله كان وحشني قوي من زمان من زمان قوي ما تكلمناش، فتسحلت معي.
3: كان وحشك؟ اه طب تمام. والخطوبة امتى بقى ان شاء الله عشان بس نحضر يعني؟
2: هو انت قفشت ليه طيب دلوقتي؟ مش فاهم.
3: لا لا مفيش.
2: انت مجنون يا ابني، بقولك بقالنا سنين ما تكلمناش وتسحلت شوية، مالك في ايه يعني؟
3: اه طبعا طبعا عادي عادي قشطة تمام.
2: غيرانة يا بيضة؟ احسن الله تقولها بقى السنة دي.
6: محمد هاي. جاهز؟
1: اه جاهز يا سلمى.
6: مبسوطه قوي بجد اني شفتك. انا هنا يعني لو محتاج سبورت ومحتاج تعيط مثلا وكده، انت عارف انا بحب قوي الراجل يبقى ضعيف معايا وكده.
1: بس ده مش وقت ضعف يا سلمى.
6: ليه يعني؟ الراجل المفروض يبقى ضعيف على طول وبراحته على فكره.
1: بس انا مش ضعيف، انا ناشف، ما بتوترش وما بتضغطش، وده ملوش علاقه برجولتي. ها كلنا بنقع ساعات، بس انا في الاصل يعني ناشف، يحصل اللي يحصل انا قصاده، وما اعتقدش ان دي حاجه تضايقك او تضايق اي واحده.
6: تاني حاجات الرجاله السامه توكسيك وريد فلاجز بتنور في وشي، احنا مش كنا بطلنا الحاجات دي بجد؟
1: بقولك يا سلمى انا مش مركز دلوقتي، ممكن نتكلم بعد الحفله؟
6: اه شور. جود لك
0: محمد، انا هروح اقعد بره اتفرج عليك. بقولك ايه، انت هتكسر الدنيا
1: بجد. شايفه كده؟
0: ايوه طبعا، انت اكتر واحد بتضحك في الدنيا. يلا بقى اشجعك، ما تسالنيش اسئله مفتوحه كده، عشان لو سبتها لي مفتوحه ممكن اقعد ارغي ساعه ومش هتلحق حفلتك.
1: منى بقول لك ايه، عايزه اعترف لك اعتراف.
0: يو
1: انا بحب رغيك قوي.
0: هو انت لسه شفت حاجه؟
1: سمعت بس شكلي هشوف.
0: خير؟
1: مش خير واحد على فكره، كل خير يا منى.
0: طب يلا قطع الدنيا يا اسطوره، هسافر لك بقى من تحت. خلاص يلا.
1: مش اسطوره يا منى، باسم العمده.
3: صاحبي جاهز ولا ايه؟
1: اه جاهز يا حسام.
3: عارف هتعمل ايه ولا مركز في الاسطوره والعمده؟
1: دي اكتر مره في حياتي انا عارف هعمل ايه.
2: طب احنا هنسيبك بقى وننزل تحت نتفرج يا حبيبي. جود لك
1: ساره، ربنا يخلينا لبعض يا ساره. روحي اتفرجي على اخوكي. اخوكي ها وهو بيكسر الدنيا.
2: ربنا معاك يا حبيبي.
1: يا جدعان انت عارفين انا نفسي ابقى فين بجد؟ في الفريند زون. اصل زمان كنت فاكرها زي الملاهي كده او الكيدز اريا، ما هو ده المكان بقى اللي فيه فريندز، فاهمين قصدي؟ وفي بلاي ستيشن وقهوه وقعده الكوافير ولمه النميمه، ما هو فريند زون بقى. عارفين بقى ايه بره الفريند زون؟ الماريد زون. مين فينا بقى عايز يبقى في الماريد زون؟ ها مين بقى؟ وبالذات الستات يا جدعان، الستات بيضحوا اكبر تضحيه في الجواز، مش في الخلفه، لا انا مش قصدي على الخلفه، انا بتكلم في الجواز نفسه، ان هم يعرفوا رجاله، يتجوزوا رجاله، يستحملوا الرجاله. بصراحه احنا كائنات ما تتعاشرش، انا منكم وبقولها لكم في الشكر، احنا كائنات ما تتعاشرش. هفهمكم يعني. شكرا يا جماعه، ده كان وقتي.
2: حبيبي يا محمد كنت جامد قوي.
1: ما انا عارف.
3: سافل
1: عيب تربيتك.
0: انا ضحكت قوي.
1: ما انا كنت سامع كمونة وانا فوق، ده في ناس في جنوب افريقيا سمعوا ضحكتك.
6: محمد جاد نايس.
1: شكرا يا سلمى.
6: تحب تيجي معايا نجو فور كوفي؟
1: لا والله بطلتها، بطلت الكوفي وبطلت الجو، انا تمام هنا.
6: ايه ده؟ ده بجد؟
1: بجد قوي. انا هنا تمام.
6: اوكي طب باي.
3: باي باي يا سلمى، اتفضلي اتفضلي انت. ايه يا ابني ده بجد؟
2: انا عارفه هو عايز يعمل ايه، اخويا وحفظاه.
1: اولا
2: قول لها
1: منى.
0: ايوه محمد.
1: هو ممكن انا وانتي نجو فور كافي؟
0: كافي؟
1: لا كافي كافي
0: كافي.
1: يا اكزاكتلي.
0: ايه الجمال ده؟ ديت؟ ياه فكرتني اما كنت بنزل ديتس. احكي لك اصلا لما، ولا اقول لك؟ هحكي لك اما ننزل الديت.
1: وانا هموت واسمع كل الحكايات بكل الاصوات ومش عايزك تبطلي كلام.
3: كيوت قوي، هرجع بجد.
2: طب على سير الكيوت بقى، انت مش هتنشف شويه وتقولي انك بتحبيني؟
3: اصل
2: ايه وانا ايه؟ وانا كمان بحبك يا حمار، وهنتكلم في الموضوع ده اكتر يوم الحد لما اجي الشغل.
3: بجد بتحبيني؟ يا نهار اسود. لا استني بس، شغل ايه؟
2: انا جاي اشتغل معاك من يوم الحد، هشارك وهنكبر الشركة وهنولع الدنيا.
3: لا لا سارة انا مش مصدق، انا مش مصدق يا سارة.
2: لا صدق.
4: دبل شيفت.
2: دبل شيفت.
3: طب هنروح نسهر فين بقى بربطة المعلم دي؟
2: طيب باخر مرتب محترم ليا انا عزمكوا على سوشي.
3: قصدك ايه باخر مرتب محترم؟ معلش
1: ممكن استاذنكم اسبقونا كده، عايز اقول لساره حاجه.
3: يا عم طب خلاص، هو انا غريب؟ ما تقول لي امشي، قول لي عايز اتكلم مع اختي عادي يعني.
1: ساره بجد يعني شكرا على كل اللي عملتيه عشاني، وبجد بجد بجد بجد انا بحمد ربنا انك اختي.
2: وانت وقفت جنبي لاول مره في حياتك يا محمد، ولما الدنيا شدت كنت راجل بجد، انا فخوره بيك قوي.
1: هي شدت قوي في الاخر فعلا. ها
2: قوي قوي.
1: يا شايفه العصافير رايقه ازاي؟ والنبي الواحد لو مكان العصافير دول يومين بس، يومين بس هيريح من ضغط الشغل، ومش هيعمل اي حاجه غير انه ياكل ويعمل ايه على اكتاف الناس، وهم يقولوا احنا اتكسينا.
5: افتكروا ان الدنيا عمرها ما هترجع زي الاول، والحال مش هيرجع لحال لحد ما تفهموا اللي انتم محتاجين.
3: يا جماعه في ايه ده؟ هم راحوا فين؟
7: سيو
3: اوعى ايه العصفوره دي؟ اوعى ايه ده؟ العصافير بقى هنا مفترسه ولا ايه؟
7: سيو
3: اوعي كده، ايه العصفوره الرخمه دي؟
7: سيو سيو سيو سيو سيو سيو سيو سيو سيو.
8: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين أقرب إليك. في مستشفى الرياض الدولي نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية، مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك. لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية بالقرب منك. ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا واحجز استشارتك. للحجز والاستفسار 78211-7410 عدن، خط 90 في جانب 91، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، فتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، ملانيش أقول له إيش أفعل.
6: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
7: أهلين أخي، كيف حالك؟
6: الحمد لله.
7: متى وصلت من السفر؟
6: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
7: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
6: يا أخي. الزواج
7: لا لا لا

0: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام.
7: عدنية اف ام
6: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام لون جديد.
7: لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، فتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
9: ناينتي مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.

أن يتعرض له. لا تذكر كلمة الخصوصية إلا وتذكر معها رواية 1984 اللي كتبها الإنجليزي جورج أورويل. وتخيل مجتمع في المستقبل يحكمه شخص غامض واسمه الأخ الأكبر. هذا الأخ يراقب كل سكناتك وحركاتك حتى في داخل بيتك، وشعار نظامه الأخ الأكبر يراقبك. اليوم ما في جهاز تلفون إلا وفي GPS يراقبك، وفي تطبيقات تعرف كل تحركاتك. البعض يعتقد بأننا اليوم نعيش فعلا في عالم رواية 1984، لكن من اللي شوفنا اليوم ويتابعنا هي الشركات، أساس تتعرف على أذواقنا وبالتالي تبيعنا بضاعة وخدمات تتناسب مع رغباتنا. حاول الباحث غريغ فيرنشتاين أن يفهم ليش أغلبنا ما يتضايق لما يفصح عن أدق خصوصياته. تفسيره هو أن حق الخصوصية كما نفهمه بدأ فقط منذ 150 عام، فالبشر طول عمارهم ما انشغلوا بسؤال الخصوصية مثل ما هو الحال اليوم. غير ذلك فالخصوصية نفسها شيء غامض ومش سهل تعريفها. فمثلا هناك شخص يرى أنه عمره أو راتبه معلومات خاصة جدا، في حين شخص آخر يقول هذا شيء بسيط وما عنده مشكلة أن يخبر الناس بهذه التفاصيل. الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر نظر للخصوصية باعتبارها حق ما يتمتع فيه إلا الشخص صاحب الدخل المادي المرتفع. الفقراء بحكم حياتهم القاسية ما عندهم رفاهية الخصوصية. طبعا سارتر تأثر بزيارته إلى أحد أحياء نابولي في الثلاثينات لما شاف أن البنايات متراصقة والشوارع ضيقة والفقراء يسكنون في غرف صغيرة جدا في الطابق الأرضي، والأسرة تضطر أن تضع أثاثها في الشارع. يقول سارتر أن شاهد أسرة تتناول العشاء أمام المنزل، وأنه لو مرض أحد أفرادها فراح ينام على سريرة في الشارع ليراه العالم كله، وذلك لأن ما عنده مساحة في الغرفة لكي تعزله. بسألك سؤال، لو جاك ضيف البيت هل بتخليه ينام على سريرك؟ بحسب جوزيف بيرن مؤلف كتاب الموت الأسود يقول الوقاية من الأمراض هي السبب الرئيس لظهور أول أشكال الخصوصية في أوروبا، وهي أن ينام كل واحد منا على سرير خاص فيه. فقديماً الأمور كانت مختلفة، فكان معتاد أن الفقراء والرهبان ينامون متجاورين لأن ما عندهم مساحة كافية، وتم كذلك حتى اجتاح الطاعون أو الموت الأسود أوروبا في منتصف القرن 14. هل يعقل أن الخصوصية قد تتعارض مع صالحك الشخصي؟ تعرفون شو أكثر الجهات اللي تعرف معلومات عنه؟ هي الجهات الطبية، مستشفيات ومختبرات. أنت اليوم أمام خيارين، الخيار الأول أنك أنت تروح لهم طواعية وتعطيهم معلوماتك كلها من فحوصات الدم وغيرها، يخزنون كل بياناتك الشخصية على كمبيوترات قد تخترق، أو قد تقول لا والله أنا بالخصوصية، لكنك بالتالي تغامر بحياتك. هناك تجارب أثبتت أن الناس ما يهتمون كثيرا بخصوصياتهم. كم واحد منكم يستخدم كلمة السر ماله من 1 لـ 8 أو حتى اسمه الأول أو تاريخ ميلاده؟ في مذيعة نزلت الشارع وقامت بتقديم حلويات وكيك للمارة مقابل أنهم يعطونها معلومات شخصية مثل صور أو بصمات أو أرقام حسابات وغيرها. الغريب أن كثير من الناس تنازلوا عن معلوماتهم في مقابل قطعة بسكويت. ما لداعي أكلمكم عن اللي صورون تفاصيل حياتهم في سناب شات طول اليوم، لأن هذيلة عندهم عشق جامح للشهرة ورغبة في إرضاء المتابعين بأي طريقة. لكن خل أخبركم عن شركة AT&T للإنترنت أو الاتصالات في أمريكا. قالت لي مشتركيها بعطيكم في الشهر $30 بشرط أنكم تدخلون في البراوزر متصفح مع الكمبيوتر وتغلقون خاصية الكوكيز اللي تحطها المواقع في الكمبيوترات لكي تعرف أذواق متصفحين وترسلهم دعايات على أذواقهم. تصور أن الناس رفضوا وتجاهلوا هذا العرض. تعرفون ليش؟ لأن الناس تعتقد بأن ما حد عنده وقت يتابعها ويتلصص عليها. هناك مراهقة كندية اسمها أماندا تود وقعت تحت رحمة مبتز، حصل على صورها عارية وقاموا نشرها في الإنترنت وشافوها الملايين بما فيهم أصدقائها، فتدمرت تماماً
وأهلها قالوا خلنا ننتقل.

لمدينة أخرى، فعلا انتقلوا إلى مدينة ما حد يعرفهم فيها. لكن شو اللي صار؟ المبتز عرف مكانها، فقام وأرسل الصور لكل زملائها في تلك المدينة. هنا شعرت أماندا أن خلاص ما شي فايدة، فقامت وعملت فيديو حطته على يوتيوب تروي فيه حكايتها. بعدين شو صار؟ انتحرت. في رسالة أماندا الأخيرة نقدر نعرف ما هو الثمن اللي يدفع الإنسان إذا ما فقد خصوصيته. بتقول: صار المبتز يعرف عنواني، مدرستي، أقاربي، أسماء صديقاتي. قلقي شديد، ما خرجت من منزلي هذا الصيف. الحياة لا تتحسن، لا أستطيع الذهاب للمدرسة أو حتى مقابلة الآخرين. أجرح نفسي باستمرار وأتعاطى مضادات الاكتئاب، لا شيء يتوقف. لما زار الروائي باولو كويلو الإمارات في عام 2007، خذته ورحنا البر وخذنا تجربة ممتعة. فقال باولو لمساعدته أن تصور كل تفاصيل الرحلة وتحطها على يوتيوب. هالتجربة خلت يلقي مجموعة محاضرات على يوتيوب سماها Privacy Zero، أو الخصوصية تساوي صفر. قال فيها أن الإنسان كان يعيش قبل انتشار السوشيال ميديا في صندوق أسود، ثم صار يعيش في صندوق شفاف الكل يراقبه ويتفرج عليه. لكن هل الشفافية عكس الخصوصية؟ أستاذ القانون بجامعة كولومبيا ألين وستن يشوف أنه طالما كل إنسان يشارك الآخرين تفاصيل حياته بإرادته الحرة، فهو ما زال محتفظاً بخصوصيته. أما لو معلوماته الشخصية كشفت بدون ما هو يرغب بذلك، فهذا هو انتهاك الخصوصية. يعني مثل الفارق بين أنك أنت تأخذ سيلفي وتحطه في إنستغرام، وبين أن حد يصورك من غير إذنك حتى لو ما نشر الصورة. موقف الأول أنت حر، أما في الثاني فهذا تطفل وتجسس. يقول المفكر القانوني ويليام دوغلاس: حقك في أن تترك لوحدك هو بالفعل بداية كل الحريات.

المعدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت. صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
2: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
4: نحن نوفر لك الراحة
3: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: سبب شفاؤك،
4: سبب شفاؤك
3: بإذن الله،
4: بإذن الله.
3: للحجز والاستفسار 78211 7410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، ملان إيش أقول له إيش أفعل؟
7: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
8: أهلين أخي، كيف حالك؟
7: الحمد لله.
8: متى وصلت من السفر؟
7: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة يا أخي، الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
8: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
7: يا أخي. الزواج
8: لا لا لا.
9: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
8: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب، كان قصدي ستر ستر للبنت ولا أنا. أنا نادم ما شد الندم.
10: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
11: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
12: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند إصابتكم أو أحد أفراد أسرتكم بأعراض مرض الإسهالات الحادة الكوليرا والمتمثلة بالتالي: إسهال شديد مصحوب بقيء، عطش شديد وجفاف حاد، عليكم التوجه إلى أقرب مرفق صحي فورا لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
13: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
8: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
15: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي. تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

فهناك مواسم للعبادة، هناك مواسم للطاعة، وهناك مواسم للعمل أيضا. اليوم والليلة في للمسلم هناك ساعات للصلاة، لصلاة الفريضة وصيام الفرض، وهناك أيام لكسب العيش والمعاش، وهناك أداء لحق الأهل والأولاد وللضيف والأصحاب ولصلة الرحم وبر الوالدين إلى آخر ذلك. في هذا الموقف أيها الإخوة الكرام، تحكي لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حدثا في يوم من الأيام وهو ما يوافق يوم العيد، فتخبر بأنه دخل أبو بكر رضي الله عنه تقول: وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أما زمير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. هذا الحدث حصل في يوم العيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه، فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. ولهما، واللفظ لمسلم، قالت عائشة: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو. هذا الموقف في بيت النبوة وفي يوم عيد يعني مما ينتاب مخيلتنا بادئ الأمر وينفذ لفكرنا وتستقبله فهومنا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، فقد قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يتلطف لهن ويحسن معاشرتهن ويرفق بهن. في هذا الحدث تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها جاريتان صغيرتان دون البلوغ، دون سن البلوغ، من جواري الأنصار تغنيان بما قاله العرب في يوم بعاث، وهو حصن وقع عنده مقتلة عظيمة بين الأوس والخزرج في الجاهلية، وانتصر الأوس فيها على الخزرج، ثم ألف الله بينهما ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم ينهرهن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم ينههن عن ضربهن الدفة وغنائهن وفرحهن يوم العيد، بل نجده راعى خصوصية عائشة رضي الله عنها، وقد كانت فتاة عروبة حديثة السن، ومعها صويحباتها الجواري صغيرات السن دون البلوغ، يتشاركن بهجة العيد وفرحته، ويعلن عن سرورهن به بحسب مرحلتهن العمرية دون البلوغ الصغيرات. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يبدو منه ما يدل على عدم الرضا أو الضيق، بل على العكس من ذلك، حيث فهمت عائشة رضي الله عنها إذنه وموافقته على ذلك. ومن كريم خلق نبينا صلى الله عليه وسلم أن جعل مساحة لزوجته عائشة رضي الله عنها في بيته لتأنس وتفرح مع صاحباتها، ولم يكن يستمع لغنائهن، فقد كنا حديثات سن وهو في الكهولة عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يناسبه، وحتى لا يحرج عائشة أو يؤذيها، أو قد تجد هي وصويحباتها حرجا لو كان ينظر إليهن. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم وحول وجهه إلى الجهة الأخرى، اكتفى بتخمير وجهه باللحاف وتحويله إلى جهة الجدار. فبيت عائشة رضي الله عنها يعني غرفة واحدة فقط، يعني

عشرة أذرع في سبعة أذرع، لكن عدم إنكاره عليه الصلاة والسلام يدل على تسويغ مثله على الوجه الذي أقره عليه الصلاة والسلام، إذ أنه لا يقر باطلا. فلما في هذا الحال، يعني في هذا الموقف دخل أبو بكر رضي الله عنه، فانتهر عائشة رضي الله عنها، يعني زجرها لما استقر عنده من منع الغناء واللهو، وقال لها مزمارة الشيطان، أو قال أما زامير الشيطان عند رسول الله أو في بيت رسول الله، يعني الغناء أو الدف. ولم يعلم رضي الله عنه الصديق أنه عليه الصلاة والسلام أقرهن على هذا، لكونه دخل لتوه فوجده عليه الصلاة والسلام مضطجعا، فظنه أبو بكر أنه نائم. فقام أبو بكر بالإنكار عليهن، فلما فعل أقبل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمع إنكار أبي بكر، فقال دعهما، لأن اليوم يوم عيد، هذا هو العلة للحكم بالجواز، ويوم العيد يوم سرور شرعي يشرع للمسلمين الاحتفال به والانبساط فيه، فلا ينكر مثل هذا الفعل من هؤلاء الجواري، وهذا عيد أهل الإسلام، ولكون ذلك من اللهو المباح الذي لا يهيج النفوس إلى أمور لا تليق. قالت عائشة: وكان يوم العيد يلعب السودان، يعني الحبش، وهم جنس من السودان، جمع أسود بالدرق، وهي نوع من التروس تتخذ من الجلود ليس فيها خشب، وبالحراب تقول، وهي جمع حربة، وهي سلاح يتخذ في الحرب، قدره يعني دون الرمح الكامل وليس بعريض النصر. فطلبت عائشة رضي الله عنها من النبي عليه الصلاة والسلام أن تنظر إلى لعبهم، هم يلعبون في المسجد، أو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لها: تشتهين تنظرين، كما جاء في رواية، تشتهين تنظرين، يعني تحبين أن تنظر إلى السودان وهم يلعبون. فلما أخبرته برغبتها في ذلك أوقفها وراءه ليسترها بجسده عليه الصلاة والسلام، وهي تضع خدها على خده تلطفا وأنسا به. وقال عليه الصلاة والسلام: دونكم بني أرفدة، وهو لقب للحبشة أو اسم بهم الأكبر، يعني تابعوا اللعب يا بني أرفدة، فلا إنكار عليكم. فيه الإذن ففيه إذن وتنشيط لهم وحث لهم على هذا الفعل. وظل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة، حتى إذا ملت عائشة رضي الله عنها قال لها: حسبك، يعني اكتفيتي بهذا المقدار يا عائشة؟ فقالت: نعم. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب وترك المشاهدة. وفي هذا غاية ما يكون من اللطف والرعاية والرحمة بالزوجة ومراعاة سنها وإشباع حاجاتها بالمباح، ولا سيما في أيام العيد. كما أن أيضا في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها بعرضه عليها أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد يوم العيد، حسن معاشرته لزوجته ومراعاة شعورها والحرص على ما يدخل السرور إلى قلبها، والتعامل معها وفق عمرها وبما تحتاجه نفسيا وعاطفيا. بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم عارض عليها الاستمرار في النظر حتى اكتفت وشبعت من المشاهدة والأنس بلعب الحبشة، ولم يقطع عليها مشاهدتها أو يمنعها بعد مدة، حتى هي التي تركت النظر والمشاهدة من نفسها وبرغبتها هي لا برغبته هو. الله أكبر. فهذا يعني والله غاية ما يكون من اللطف ولين الجانب وسعة الصدر مع زوجته عليه الصلاة والسلام. وفي مشاهدة عائشة رضي الله عنها لهذا اللهو المباح في المسجد بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها ذلك، بل وتصريحه لها بالنظر، دليل على مشروعية النظر إلى اللهو المباح، وأن اللهو المباح في العيد لا بأس به، بل إن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين وهو مشروع. فأيام العيد أيام أكل وشرب ولهو حلال، يفرح فيه المسلمون بفضل الله جل وعلا ورحمته، ويروحون عن أنفسهم فيه بالمباح، فيشرع للمسلمين عموما الانبساط والانشراح والتوسعة على الأهل والعيال في أيام الأعياد بما يحصل به الترويح عن النفس، وأنه يغتفر في العيد ما لا يغتفر في غيره. ودين الإسلام أيها الحبة دين الفطرة ودين الوسطية، فيراعي
الحاجات النفسية والفطرية السوية لدى الناس ويأذن لهم أيضا في تشريعاته وأحكامه ما يناسبهم ويناسب مواسمهم وأعيادهم. ففي الإسلام فسحة مشروعة للعب والترويح في أوقات معلومة بما لا يخل بثوابت الشرع وأحكامه. وبهذا أحبتي الكرام أصل معكم إلى ختام هذه الحلقة وختام هذا البرنامج المبارك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارزقنا اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم مسكنا بسنته وفقهنا في شريعته. اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم زدنا علما وعملا وهدى وتقا وصلاحا وإصلاحا يا ذا الجلال والإكرام. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. اللهم تجاوز عنا واستر عيوبنا وارحمنا برحمتك وأخلص نياتنا وارزقنا الإخلاص لك في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وذرياتنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

0: رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية FM على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية FM لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: عدنية اف ام
1: 88.9
0: عدنية اف ام
2: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع اعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
1: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
0: يا بابا،
2: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
1: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
0: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
1: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. أنت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
3: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
4: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9، عدنية FM لون جديد. لون

حياكم الله مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم استراحة الظهيرة. أهلا ويا مرحبا بكل مستمعين الكرام أينما كانوا يتابعونا عبر أثير إذاعة عدنية FM. طابت ظهيرتكم بكل خير. حلقة جديدة وموضوع جديد للنقاش مستمعينا الأعزاء، كذلك يسعد مساء كل متابعينا على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى البث المباشر على الفيسبوك وكذلك على اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم.

إذا المستمعين الأعزاء، في بعض الأحيان بنكون في قمة اندماجنا وفي قمة راحتنا، فجأة نقوم بتعديل جلستنا، فجأة ممكن إن إحنا نغير نبرة صوتنا، أو حتى في بعض الأحيان نتردد في طلب الأكل اللي نحبه، أو نتردد في طريقة تعاملنا مع الأشياء اللي نحبها، والسبب بيكون كلمة واحدة بدأت أو بدأنا نسمعها بشكل كبير جدا، وهي البرستيج. اليوم حنتكلم عن البرستيج مستمعينا الأعزاء، وهل فعلا البرستيج وكلمة البرستيج وإنه احنا لازم نقوم باشياء لارضاء الناس بتسرق عفويتنا مستمعينا الاعزاء، هل هذا القيد الخفي اللي بيتدخل في ادق تفاصيل يومنا بتسرق عفويتنا؟ هذا السؤال المطروح لكم مستمعينا الاعزاء. كم مره سمعتم كلمه لازم تتعاملوا ويكون عندكم برستيج، لازم يكون عندكم تعامل خاص، المشية لازم تكون خاصة؟ هل بتشوفوا أن مثل هذه الأشياء ممكن تسرق عفويتنا مستمعينا الأعزاء؟

0: انه يكون شخص ذو مستوى رفيع، لكن تم استخدامها استخدامات يومية دارجة وبتشير الكلمة غالبا الى انه لازم تحافظ على صورة اجتماعية معينة امام الناس، سواء كان في طريقة لبسك او حتى في طريقة حديثك او حتى في اختيار الاماكن، او انك تلتزم ببعض القواعد اللي هي بتعتبر من قواعد الذوق العام والظهور بمظهر لائق ورسمي. خلونا نستقبل اتصال، واول اتصال معنا ونقول الو مرحبا ومساء الخير. الو مرحبا. الو.
1: هلا
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، كيف حالك احمد؟
1: الله يسلمكم. بس الارسال الضعيف اليوتيوب عادي.
0: احمد من وين تكلمنا؟
1: من يافع.
0: اهلا وسهلا فيك يا احمد وبكل متابعينا ومستمعينا من يافع. عبر اي تردد تستمع لنا يا احمد؟
1: طيب بس الارسال ما رجع ضعيف، يعني رجع ضعيف.
0: ايوه عبر اي تردد تسمعنا؟
1: طيب سلام.
0: ان شاء الله حنحاول نحل المشكلة يا احمد باذن الله. بإذن الله نحل المشكلة.
1: حل المشكلة هذه
0: إن شاء الله.
1: سمعنا الصوت قوي وارتحنا للإذاعة.
0: الله يسعدك، الله يسعدك يا أحمد، وإن شاء الله حنشوف المشكلة ولا يهمك.
1: يعني اليوم وأمس ضعيفة مرة، واحد رجع زي ما كان.
0: إن شاء الله حنشوف المشكلة ولا يهمك.
1: ربنا. الموضوع
0: اليوم احنا بنتكلم عن البرستيج. في بعض الاحيان ممكن يا احمد انه كثير من الناس يقول لك لا انت لازم تجلس جلسة معينة علشان انت في مكان معين، انت لازم تتكلم بطريقة مثلا غير طريقتك اللي انت متعود عليها في الكلام. هل بتشوف انه هذه القواعد لازم نلتزم فيه به، او انه لازم الانسان يظل على عفويته كيف ما كانت نبرة صوته، كيف ما كان أسلوبه في الكلام لازم يستمر على عفويته؟ إيش رأيك بالموضوع؟
1: الموضوع طيب تمام، يعني في بعض الحالات يعني يختلف الكلام من مكان إلى مكان. وبعد اللي يعز عليك، يعني أي شخص يعز عليك لازم تستقبله بكلام طيب يعني.
0: شكرا لك. شكرا لك أحمد، شكرا لمشاركتك، شكرا لك عزيزي، في أمان الله. في أمان الله، وإن شاء الله يا أحمد حنشوف مشكلة البث والإرسال عندكم في أفعال.

0: إذا مستمعينا الأعزاء خلونا نستقبل اتصال آخر، نقول ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا.
0: يا مرحبتين، اهلا وسهلا فيك استاذه منى، كيف حالك؟
1: مساء الذوق، مساء الاحساس، مساء البرستيج.
0: الله يسعدك، مساء البرستيج.
1: الله يعطيك العافيه، مساء الخير للجميع وجمهور عدنية، ولكم التحيه جميعا، حياكم.
0: الله يسعدك استاذه منى. استاذه منى،
1: طبعا الموضوع يعني اليوم جميل جدا، لانه فعلا يعني اصبح البرستيج، او يمكن نقدر نقول عشان يوصل للمستمع البسيط ان الذوق او السلوك الراقي يمكن يسمون انه كل ما كان واحد يقول عنده برستيج انه يكون عنده ذوق وعنده رقيق او يعني سلوك راقي، لكن نقول انه الانسان برضه العفوي اللي بيتعامل باخلاق كمان عنده ذوق برستيج، مش شرط انك بكل يعني بكل حذافيرها، يعني انت بمكان لازم انك تجلس جلسه معينه تتكلم بكلمات، يعني تفرض عليك اشياء يعني ما تكونش انت فيها، مش انت.
0: صحيح،
1: احس انه في تناقض كبير بين بعض الناس لما بيكونوا في البيت وبيكونوا بالشارع وبيكون ايوه نحن مفروض انه نكون في الشارع مثلا صوت اقل يعني منعلي صوتنا، كلماتنا تكون كذا، لكن كل ما تعودت انت في البيت تكون ذوق وسلوكك اخلاقي وبمدرستك بعملك، بتكون كمان مع العاميه سلوكك يعني طبيعي وذوق، لكن فرضت علينا اشياء يعني حتى في الزواجات لو لاحظتي في الاماكن العامه في العمل في
0: صحيح
1: انه هذه الحاجات حتى الكلمات يعني.
0: صحيح، هل بتشوفي انه اصبحنا بنشوف
1: لازم تقولي ايوه كيو
0: ايوه استاذه منى، هل بتشوفي انه في اصبحنا بنشوف ممثلين بارعين
1: في تناقض، لانه حتى اخلاقيا يعني نحن نكون اخلاقنا لها اساس ثابت، خلاص كلماتنا

0: بإيحاءاتنا بصوتنا نعلم أولادنا أن الصوت العالي مش تمام، أنك ممكن تتكلم بكلمات ذات رقي وتوصل كمان المعلومة أو الشيء اللي تتشي توصله بأسلوب راقي جلستك، وكمان المكان هو نفسه يحتم ويفرض عليك علياء أنت كيف تتكلم كيف تتعامل. صحيح. يعني برع وأنت في المطعم أو في مكان عام غير لما أنت في بيتك.
1: أكيد أكيد أكيد.
0: صح ولا لا؟
1: أكيد.
0: فنحن لابد أن نفرق كيف متى يكون الذوق العام ومتى يكون الخصوصية لك في بيتك ومتى تستخدم الكلمات ومتى ما. للأسف احنا لخبطنا الأمور على بعضها بسبب الفهم الخاطئ.
1: صحيح.
0: أشوف البنات زايدة وهذا كله كوم. يا علياء النقطة الأخيرة اللي حابة أوضحها في السفر، يا علياء وأنا بالمطار أحس إني مش بعدني أو إني مش مع ناس يمنية من كثر البرستيج الزايد عن اللزوم المرتفع جدا، لدرجة إن أصحاب المطار نفسهم لما نوصل مثل القاهرة أو مكان ثاني حتى الكلمات إذن صاحبة المكان تقول له أني فاهمة عليك، يعني ما بتتكلمش لغة غير لغة يعني جنسية صينية أو
1: صحيح صحيح
0: أمريك. أنت تتكلم عربي زي كيف المصري لما عندنا بيتكلم مصري.
1: صحيح.
0: كيف السوري عندنا بيتكلم سوري، كيف الأردني بيتكلم أردني. ليش نحن بس بنعمل نفسنا إنه هذه نوع من البرستيج تقولي المطار المصري اللي قدك تقولي آه عايزة إيه وفين مش عارفة عادي. البرستيج إنك تتكلم على طبيعتك وتكون ذوق وأخلاق سلوكك والأشياء اللي تحس إنك أنت فيها.
1: صحيح. شكرا لك أستاذة منى. شكرا لمشاركتك. وفعلا يعني تطرقت الأستاذة منى مستمعينا الأعزاء إلى أنه في بعض الأحيان قد يعني إحنا ملتزمين أنه يكون عندنا قواعد الذوق العام ونقدر كيف نتعامل في الأماكن العامة وفي الأماكن المختلفة، ولكن قد يصل في بعض الأحيان إلى المبالغة. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
2: ألو.
1: يا مساء الورد.
2: مساء الخير
1: والليرات والصحة والسلامة وكل شيء جميل وحلو.
2: فين راح الصوت؟
1: معاك. احنا معاك تسمعنا؟
2: معاك
1: تسمعنا؟
2: الان تمام كي حاولي.
1: الو الو مرحبا. اهلا وسهلا فيك. يا ريت ترجع تتواصل فينا صديقنا أحمد اللبناني. أنا مش عارفة إيش المشكلة اللي معك، دائما بيواجه صديقنا أحمد اللبناني مشكلة عند الاتصال. وخلونا أكيد نكمل مستمعينا الأعزاء. والسؤال اللي بنطرحه أو بطرحه كمان لكم، هل بتشوفوا أنه أصبح البرستيج يمنعنا من الاستمتاع بلحظاتنا البسيطة؟ وهل أصبحنا فعلا نلزم أنفسنا بقواعد؟ هذه القواعد ممكن تكلفنا راحة بالنا وتكلفنا حاجات كثيرة. هذا اليوم احنا حنناقشه. هل كمان ممكن تكلفنا مصاريف زيادة؟ لأنه زي ما تطرقت الأستاذة منى أنه أصبح حتى وجود الكثير في المطارات والشكل والهيئة التي يجب أن يكون فيها الشخص في المطار ممكن في بعض الأحيان يكلف الشخص الكثير. فهل أصبح موضوع البرستيج أو تحول الموضوع من أنه يكون في قواعد عامة احنا بنقوم فيها تناسب يعني مناسبة للذوق العام أصبح مبالغ فيها مستمعينا الأعزاء، لدرجة أنه سرق العفوية، لدرجة أنه خلانا شخصيتين مختلفتين، لدرجة أنه خلى يعني حتى تصرفاتنا في بعض الأحيان يكون مبالغ فيها. وأصبح كمان نظرتنا إلى أي تصرف عادي تكون نظرة سيئة، وأنه الشخص هذا ما عندوش ذوق ويكون الشخص أصلا ما عملش أي شيء. ولكن ارتباطنا بالقواعد المبالغ فيها وربط كل تصرف أو كل حركة بالبرستيج من الممكن إنها تسرق عفويتنا.

مستمعينا الأعزاء، خلينا نتكلم أكثر عن الموضوع من الناحية المادية ومن الناحية النفسية. هل فعلا هذا الشيء بيأثر ماديا وبيأثر نفسيا؟ لأنه أصبحنا بنشوف كثير من الأشخاص يربطوا حياتهم بشكل كبير جدا بموضوع البرستيج، فبنشوفهم في بعض الأحيان يروحوا لأماكن غالية فقط علشان يتصوروا، وعلشان طبعا السوشيال ميديا أصبح بيظهر الكثير من الناس، فبمجرد ما أنا بروح المكان هذا الغالي وأتصور فيه، فأنا هنا أقدر أوضح للناس وأبين للناس أن أنا إنسانة ما أزورش إلا الأماكن الفخمة والأماكن الغالية. وفي بعض الأحيان ممكن كثير من الأشخاص نلاقي أنه يشتري أشياء لا يحتاجها، أو الأشياء هذه تكون فوق طاقته لمجرد أنه يواكب المظاهر. فهنا الموضوع البرستيج بيكون مكلف ماديا ونفسيا.

0: خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
1: عيني قطع.
0: ألو مساء الخير.
1: ما؟
0: ألو مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: مساء النور.
0: أهلا، تسمعني الآن؟
1: أيوة تمام إن شاء الله.
0: أهو أنا أسمعك، تفضل.
1: يلا بنلحق فيه سأخذ من
0: قطع. تفضل أسمعك.
1: شوفي الموضوع هذا يعني الموقع اللي أنت فيه هو يحكم نفسه. يعني أنت مش معقول تكون مخالف على القواعد الأساسية في هذا المكان.
0: أوكي.
1: يعني أنت بدي مثلا بنقول في موقع عزاء بدي تتكعكع وتضحك صوتك للآخر.
0: لا أكيد هذه قواعد إحنا لازم نلتزم فيها.
1: شفتي كيف؟ طيب وما أكونش متصنع. يعني ما أكونش مقلد ولا أكون يعني أتكلف أمور أكثر من طاقتي.
0: صحيح.
1: إنه أقال هذا يعني أحسن مني أفضل مني عنده وعنده أنا ما عندي شيء.
0: طيب طيب خليني أنا وأنت نروح لموضوع إحنا بنشوفه بشكل يومي أو شبه يومي. مثلا في بعض الناس متعودين إنه تأكل بيده، صح ولا لا؟ أنت من الأشخاص اللي تأكل بيدك ولا ضروري ملعقة؟ ألو
1: اسمعي كمان.
0: انت من الاشخاص اللي بتاكل بيدك؟ هل انت من الاشخاص اللي بتاكل بيدك او ضروري ملعقه؟
1: شوفي شوفي شو بقول لك، في مصر في ناس راحوا وبعدين استحوا انهم ياكلوا بيداتهم، لانه يشوفوا المطعم كلهم ياكلوا بالملعقه والشوربه. فسالوا واحد قال لهم لا بالعكس، انتم كلهم طبيعي تاكلوا بيداتكم، اغسل يدك واكل عادي. ما حد يركز عليك ولا واحد مهتم بالثاني. طيب مسألة عادية.
0: في بعض الأحيان يا صديقنا أحمد تلاقي ناس يروحوا معزومين عادي، هو أصلا يأكل بيده، لكن في ذاك الوقت يقول لهم جيبوا لي ملعقة علشان إيش؟ يظهر إنه برستيج، لا حيأكل براحته ولا يعني. أنت بتشوف إنه صح؟
1: يشيلوا 6 شهور على بال ما يتدرب، الأكل كله بيفلت من الأرض. صعب صعب المسألة.
0: يعني
1: ولكن تعامل طبيعي. تعامل طبيعي. أنا مثلا في موقف يكونوا في به ناس أعلى مني، ناس كذا، أضرب حساب من قبل ولا ما أروحش؟ يعني الموقف ذا بيحرقنا، بتعرض لحراقات أو تعامل طبيعي بنفس الحاجات اللي أنا في حاجات تحتاج منك تقييد، تحتاج منك تقرير، خاصة في أماكن عامة. أنا ما بقول أماكن خاصة، ممكن أنت تعتزم من شخص، الشخص ذا له طبايع خاصة، له يعني عادات مختلفة، له أتيكيت معين، فأنت تلتزم بما طيب نصه هذا.
0: طيب
1: ولا لا تقيش.
0: طيب صديقنا أحمد بسألك سؤال، أنا بسألك سؤال، متى آخر مرة حسيت إنك تتصنع وما كنتش على طبيعتك؟
1: لا بالعكس، أنا عندي مطنش الكل.
0: حلو حلو إن أنت تعيش على طبيعتك وعفويتك.
1: أخذ راحتي الكاملة.
0: جميل جميل. حلو.
1: يقولوا شمات، يقولوا مش مليها، ولا هم.
0: كويس.
1: استمتع، أنا استمتع في الموقف اللي أنا فيه.
0: الله يسعدك.
1: أهم شيء ما أخرجش على القواعد العامة.
0: كويس، يعني أنت بتستمتع وبنفس الوقت بيكون عندك آداب عامة لازم تلتزم فيها.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد.
0: جميل حلو. أنا بشكرك صديقنا أحمد، شكرا لمشاركتك. شكرا لك، في أمان الله.

0: حدثنا أو تحدث صديقنا أحمد إنه حلو إنك ترضي نفسك, وفي إرضاء نفسك تكون ملتزم بآداب, أنت لازم آداب عامة لازم تكون ملتزم فيها, وفي أماكن قد تحكم عليك أكيد إنه أنت تتصرف بلباقة أكثر وتكون تصرفك فيها مختلف عن ما تتصرف في البيت, ولكن دائما بنقول بدون مبالغة. خلونا نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام, أهلا وسهلا.
1: كيف الحال يا بنتي؟ كيف
0: الحمد لله. كيف حالك أبو فهد؟
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: الحمد لله والشكر.
0: الله يسعدك. الله يعافيك أبو فهد. إيش رأيك بالموضوع؟
1: الموضوع الترتيب. ما يقولون إيش اسمه
0: الموضوع. إحنا بنتكلم عن البرستيج. هل بتشوف إنه بتسرق العفوية؟
1: هذه اللي عندك والله يا بنتي. في بعض أحيان يكون فيه إحراج. في بعض أحيان يكون فيه إحراج. أنا مرة في روسيا. أول مرة أشوف السكاكين يجيب لك ولا وكلهم يأكلوا بالسكاكين والملعقة, ولا أنا كيف أصلح الآن؟ أنا ما أعرف أكل هذه, عمري ما
0: أكل. كيف تصرفت وقتها يا أبو فهد؟ كيف تصرفت وقتها؟
1: أنا سلبيت ريت أخذ صحن لنفسي وأكل بيدي.
0: يعني أنت أكلت بيدك؟
1: أكلت بيدي. قالوا العيال اللي حوالين اليمنيين قالوا خير ما عمل. ما حرش أقولين أقول لي هكذا وتزحلي طريقا الروس تردوا علي تردوا لهم مات طعم حاجة أني أملي بطلي
0: يعني اخترت راحة بالك وسويت اللي بتشوفه مناسب.
1: الحاجة اللي تناسبك أنت مش اللي تناسب الآخرين. ويجب أن يكون في ذوق, الذوق والإخلاق
0: كل
1: شيء.
0: أكيد.
1: إذا كان إنسان عنده ذوق وعنده إخلاق يتكلم بذوق وإخلاق وطيابة وكل حاجة, هذه أهم شيء. أما إنه قلد فلان أو قلد المكان الفلاني أو قلد فلان أو زي ما بعضهم قلت لي يا أخي كلمك داخل حدث ما تكلمش عدني. ليش ما تكلم عدني؟ لا تكلم عدني يا أخي, انت لك فترة داخل حدث طويلة. أنا حقي هذا اللي أتكلم فيه من زمان هو
0: صحيح.
1: ما قلبه ولا طلعه ولا نزله.
0: الله يسعدك أبو فهد.
1: أنا يعطيكم العافية وتحياتي لكم وللجميع المستمعين والمشاهدين.
0: شكراً
1: جزيلا.
0: في أمان الله. في أمان الله. إذن مستمعينا الأعزاء حنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل. ابقوا معنا.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
3: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: حين تختار جهاز

0: منزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
7: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
4: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
4: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
4: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: تقنية المعلومات IT،
2: نظم معلومات،
4: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
4: 022-52-966 أو
2: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد. 9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، عدنا لكم مجددا ونواصل معكم نقاشنا حول موضوع البرستيج، وهل فعلا هذا البرستيج سرق عفويتنا وأصبحنا بنتصرف تصرفات عشان نرضي الآخرين، أو أن إحنا أصلا نتصرف تصرفات بترضينا إحنا. نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا، مساء الخير.
1: مساء الخير
0: يا مساء الورد، أهلا وسهلا فيك.
1: مساء الورد، كيف حالك بنتي؟
0: الحمد لله، أهلا وسهلا فيك عمريات، كيف حالك؟ الله يسعدك، الحمد لله.
1: الله يسلمي. أسمعين؟
0: ها معك، أسمعك.
1: الموضوع عجبني وصراحة، بس فرحتي
0: تفضل نسمعك.
1: بقول لك حاجة، أنا عمري ما أكلت بالملعقة.
0: أنت أكلت بالملعقة؟
1: عمري ما أكلت بالملعقة،
0: عمرك؟
1: أقسم بالله العلي العظيم، أستاذي حتى الحرمة.
0: يعني أنت تأكل بيدك؟
1: ما أقدرش أكل بيدي أبدا، حتى إذا عزمت يعني ما كتير كروح.
0: أنت متعود، يعني تعودت على أنك تأكل بالملعقة. كويس. أيوة. كويس، يعني انت ما بتحاولش انك تغير علشان تساير الناس.
1: برستيج انا، لانه مش برستيج عادي.
0: ايوه، لانه طبعك كذا وتعودت كذا.
1: طبعي كذا. ايوه
0: اها.
1: ايوه، سافرت الاردن ومصر الاردن ومصر والامارات وروما، وسافرت عدة دول، والهند، سافرت عدة دول يا بنتي، نفس الكلام، ما فيش حاجة. أكل بالملعقة، ما بدي أكل أبدا باليد.
0: أوكي، طيب طيب. أيوه. عم رياض، كيف تشوف إحنا لازم نكون على عفويتنا، أو إنه إحنا لازم يكون معانا مثلا طريقة مشية معينة، طريقة كلام معين، طريقة لبس معين؟
1: يا سلام، هذا صح. البرستيج يعني النبس والتكلم والمش عارف. هذه التصنع غلط.
0: اها،
1: التصنع مهما رحت مهما جيت انت ما تبدع يا بتعرف.
0: ايوه،
1: هنا نرجعك،
0: يبان. أيوة. الشخص المتصنع من الشخص الحقيقي.
1: ما تصنعش ابدا. ما نعتبر ان ليش اروح مثلا مصر واتكلم مصرية، اروح مش عارف فين واتكلم فيهم؟ لا، انا كلامي انا بادب، كل حاجه انا فخور بمنيتي، فخور بهجتي، فخور بكل حاجه.
0: أكيد. أنا بشكرك عم رياض، شكرا لمشاركتك. الله يسعدك، الله يسعدك عم رياض. عم رياض من الأشخاص اللي هو أصلا كذا كذا متعود إنه يأكل بالملعقة، يعني مش من الأشخاص اللي ممكن في البيت يأكل بيده مثلا، ومجرد مثلا ما راح فقط عزومة عند حد يبدأ يتغير، علشان إيش؟ لازم يكون برستيجه. في بعض الأحيان نلاقي حتى الأشخاص اللي إحنا مثلا بنكون رايحين معاهم على عزومة معينة أو على مكان معين، بيبدأوا انه يعطوا النصائح انه انتبه تاكل بيدك، هنا الناس تاكل بالملعقه فانت لازم تاكل بالملعقه، انت لازم تتكلم بنبره صوت كذا، لان الناس هذول في بعض الاحيان مثل هذه الاشياء ممكن تضايق الكثير من الاشخاص، وممكن يشعر انه مش مرتاح في الجلسه وفي المكان هذا. احنا هنا ما بنقولش انه لا، انه تصرف كيف ما تشتي من دون مثلا احترام للموجودين او غير احترام للمكان، تصرف بعفويتك، ولكن العفوية هذه لازم يكون فيها نوع من الأدب، نوع من الاحترام. مش معناته انه انت تصرف بعفويتك تضحك مثلا في مكان عام او في مطعم بالصوت المرتفع هذاك العالي، لا، انت لازم، او انك تصيح بالصوت العالي كأنك موجود في البيت او تصيح للآخرين. في بعض الأحيان لا، في بعض الأشياء انت لازم تلتزم بسلوكيات معينة في أماكن معينة، ولكن احنا بنتحدث عندما يكون الشيء مبالغ فيه ويسرق فيها راحتنا ويسرق فيها بالنا وحتى يسرق فيها عفويتنا. طيب، خلونا مستمعين الأعزاء نشوف هل في مثلا عوامل نفسية، أو نشوف الموضوع من الناحية النفسية، وكيف بينظروا للموضوع العلماء المختصين بالاجتماع وعلماء النفس. طبعا بيتم تفسير مستمعين الأعزاء الهوس بالبرستيج بأنه مجرد بحث مستمر عن القبول الاجتماعي، وخوف عميق من الأفضل. وممكن كثير من الأشخاص يستخدموا البرستيج مستمعين الأعزاء كدرع حماية يتجنبوا فيه أحكام الآخرين القاسية عليهم، ولكن في المقابل ممكن تكون الضريبة موجعة، والضريبة تكون إن إحنا بنحاول إن إحنا نتحول إلى نسخ مشابهة، وهذه النسخة اللي إحنا بنتحول لها بتفقدنا الاستمتاع بالأشياء البسيطة اللي من الممكن إنها تمثل هويتنا وتمثل روحنا الحقيقية. فبنشوف إن إحنا لا نأكل لأنفسنا وإنما نأكل لعيون الناس، لا نتحدث لأنفسنا وإنما نتحدث للناس، لا نلبس لأنفسنا وإنما نلبس فقط لإرضاء الناس، وهذه مشكلة كبيرة جداً.

في بعض الأحيان مستمعينا الأعزاء قد يعني كثير من الأشخاص يسألوا السؤال هذا أو يطرحوا السؤال هذا، هل لازم إحنا وحاليا الآن وفي الوقت اللي إحنا بنعيشه في الوقت هذا بالذات، خلونا نتكلم إنه ارتبطوا بشكل كبير جدا كمان مستمعينا الأعزاء بالسوشيال ميديا و يعني اللي أصبحت مرتبطة، وكثير من الأشخاص بيحاولوا بقدر المستطاع إنهم يظهروا بعض من حياتهم، وكمان بيظهروا أشياء مختلفة عن شخصيتهم فقط لينالوا إعجاب الآخرين أو المتابعين اللي بيتابعوهم بالسوشيال ميديا. كمان أصبح التقليد مشكلة كبيرة بنواجهها في مجتمعنا وفي حياتنا، أصبح كل شخص بيحاول يقلد الثاني، كل شخص حتى في الكلام زي ما تطرقت للموضوع الأستاذة منى، للأسف حتى بيقول لك إنه في برستيج معين للكلمات، لازم تختار كلمات، لازم تكون كيوت، لازم تكون برستيج، لازم تتصرف هذا التصرف علشان الناس هذه، علشان تكون مقبول عند الناس، علشان الناس هذه يشوفوا إنك مش شخص عادي. فأصبح كمان المقارنة بالآخرين كمان مشكلة كبيرة جدا مستمعينا الأعزاء. أصبح الكثير من الأشخاص كل تصرف بيتصرفه أو كل شيء بيعمله متصنعين غير حقيقي، ولكن بيحاولوا أنهم يظهروا شخصيات مختلفة عن شخصياتهم في السوشيال ميديا. وعلشان كذا مستمعينا الأعزاء، هنا لازم إحنا نفرق بين شيئين، في فرق ما بين الذوق العام وفي فرق ما بين التصنع، في فرق ما بين إن أنا أحترم المكان وأحترم من حولي واللباقة في الحديث، وهذا إحنا بنتحدث وبنقول إنه هذا هو ذوق عام، إحنا كلنا ما بنختلفش عليه إن إحنا نكون محترمين، نحترم الأشخاص، نحترم المكان. ولكن لما يتحول الموضوع زي ما تحدثنا مستمعينا إلى تكلف، هذا التكلف من الممكن إنه يمحي شخصية الإنسان، هنا تقع المشكلة. وكمان زي ما تحدثنا إنه في أشياء كثيرة دخلت في حياتنا أجبرت الكثير على تصدير حياة مثالية ومزيفة أحيانا لمجرد إنه يحصد إعجابات أو يحصد متابعين، وهذه هي المشكلة بحد ذاتها.

موضوع البرستيج هو موضوع اختلط كثير على الناس مستمعينا، وأصبح الكثير من الناس بيخلط بين هذا الشيء. وخلينا نتكلم على أنه الجيل الآن الجديد أو الجيل اللي بيظهر أصبح مرتبط بشكل كبير جدا بموضوع البرستيج، حتى لدرجة أنه إذا ما لبست على كيفه أو إذا ما لبست الشيء اللي بيعجب هذا الشخص فأنت إنسان هنا غير ذواق، إنسان ما عندكش برستيج، إنسان فاقد للقواعد العامة. حتى في الأعراس وفي المناسبات أصبح في قيود كثيرة بتحيط في الكثير من الأشخاص مستمعينا الكرام. وفي هذا السؤال اللي بنطرحه، هل يجب علينا أن إحنا نلتزم مستمعينا الكرام بالبرستيج، وهل فعلا الالتزام بهذا البرستيج ضروري في كل تفاصيل حياتنا، وهل ممكن أنه يتحول إلى عبء حقيقي عندما تصبح أداة لإرضاء الناس على حساب راحتنا وعفويتنا، مع أن إحنا عارفين أنه إرضاء الناس غاية لا تدرك. مهما حاولت أنك تلبس، مهما حاولت أنك تتحدث أو تغير من حديثك، مهما حاولت أنك تغير من حياتك لإرضاء الآخرين أو إرضاء الناس، للأسف لن تستطيع إرضاءهم، وتظل دائما فيك عيوب، ويظلوا دائما بيحكموا عليك الأحكام اللي هي خاطئة، ولا يمكن يقولوا لك لا أنت كويس أو أنت صح أو أنت أرضيتنا. فليش إحنا بنحاول بقدر المستطاع أن إحنا نرضي هؤلاء الأشخاص. كذلك مستمعينا الأعزاء، في ضريبة زي ما قلنا بيدفعها الكثير من الأشخاص عندما يوصلوا إلى مرحلة من البرستيج أو التكلف أو التصنع، وهي زي ما قلنا الاستنزاف النفسي والمادي، لأنه الشخص اللي بيسلم نفسه لعقدة المظاهر وعقدة المبالغة في تقمص الشخصيات لا تشبههم تسرق أو تسرق منهم متعة اللحظات الحقيقية. وبنشوفهم يعني هؤلاء الأشخاص بشكل كبير جدا، تلاقي هو مظهر ولكنه غير مستمتع بما يقوم فيه. في بعض الأحيان مستمعينا الأعزاء نحب أن إحنا نجلس في جلسات مثلا نكون فيها الصحبات أو حتى الأقارب، الجلسة هذه يكون بدون تكلف، بدون مظاهر، نضحك فيها براحتنا، نجرب كثير من الأشياء ممكن تكون المجنونة، الأشياء اللي تكون المضحكة. فإذا تعمدنا أو تصنعنا حتى في هذه الجلسات، من الممكن أن مثل هذه الجلسات تفقد روحها إذا قيدت بقواعد الإتيكيت الصارمة التي لا تناسب في بعض الأحيان طبيعتنا. إحنا لما تكلمنا البرستيج هي عبارة عن كلمة جاءت من أصول فرنسية، وأكيد يعني لما يعني عملوا هذا الشيء أكيد كان في قواعد تناسب كل بلد، لكل بلد في قاعدة معينة، لكل بلد في له طقوس معينة. ففي بعض الأحيان ممكن تكون في أشياء هي غير مناسبة لطبيعتنا، غير مناسبة لبيئتنا المعاشة، فممكن إنها تمثل علينا ضغط إذا إحنا حابين إن إحنا نساير يعني هذا الشيء. في بعض الأحيان في ناس يقول لك أنا أحب أجلس دائما على الأرض، يعني يرتاح لأنه تعود إنه جلساته تكون على الأرض. لا، ما عيب، ما ينفعش، أنت لازم تجلس في فوق الكنبة، أنت لازم تجلس فوق المجلس، لأنه ما ينفعش. فالإنسان هل يلحق راحته أو يلبي راحته، أو أنه لازم يلبي رغبات الآخرين ويطرح راحته في آخر شيء؟

وهنا نقدر نقول مستمعينا الأعزاء أن الإنسان الذكي هو الذي يستطيع الجمع ما بين قواعد الذوق العام، ويستطيع كمان الجمع ما بين قواعد الاتيكيت، ولكن مع هذا يعرف كيف يستخدم هذه القواعد ويعرف كيف يوظفها في المكان الصحيح وفي الوقت الصحيح. يعني يعرف متى يكون رسمي في الأماكن التي تحتاج أنه يكون رسمي، ويعرف متى لازم يكون إنسان عفوي أو إنسان على طبيعته في بعض المواقف، زي ما تحدثوا المتصلين أنه تستدعي منا الرسمية، وإحنا بنشوفها. يعني في بعض الأحيان ألاقي نفسي في أوقات أتعامل فيها بعفوية وبطبيعتي، في أوقات لا، لازم أنت ما تتعامل بعفوية وتلقائية ولازم تكون رسمي. مثلا في أوقات عمل، في أوقات مقابلات هامة، وممكن أنك تعيش ببساطة وتعيش بتلقائية، حتى أنك تتكلم بعفوية وحتى ما تنتقيش الكلمات في كلامك، ولا تخشى مثلا أو لا تخاف أحكام الآخرين في الأماكن اللي أنت بتشوف أنك موجود بين أشخاص قريبين منك، بين أشخاص بتربطك فيهم أو تربطك بهم علاقة صداقة، علاقة قرابة أو علاقات عائلية مختلفة.

إذن مستمعينا الأعزاء، في أشياء كثيرة إحنا لازم نركز عليها في هذا الموضوع وإنه نتخلص منها. في بعض الأحيان في كثير من الأشخاص بيعاني من عقد أو عقدة النظرة الاجتماعية، وهذه العقدة إنه بيكون مع أشخاص مختلفين وبيغير كلامه وبيغير طريقة أكله علشان يرضي هؤلاء الأشخاص أو إنه يتجنب نظرات هؤلاء الأشخاص. فإحنا بحاجة إلى إنه نتخلص من هذه العقد الاجتماعية التي تقيدنا فعلا، يعني زي هذه العقد أو أنه أنا أهم الإنسان هذا إيش بيقول علي لو أنا أكلت بيدي، أو الإنسان هذا إيش بيقول علي لو أنا ضحكت ضحكتي المعتادة وكانت مرتفعة، أو أن هذا بيضحك كيف أنا بمشي، أو أن هذا بيضحك ليش أنا لبست كذا. فهذه الأشياء بتخلينا مقيدين وما بنقدرش أن إحنا نتحرر. فإحنا لازم نتخلص من هذه العقد الاجتماعية، وزي ما قلنا نتخلص من خلال ان احنا نتعامل بحقيقتنا دون تكلف دون تصنع، مع الاحتفاظ اكيد على قواعد الذوق العام. خلونا نستقبل اخر اتصال معنا في حلقتنا لهذا اليوم من استراحة الظهيرة. الو مرحبا، مساء الخير. الو مرحبا، اذا راح الاتصال.

0: وصلنا مستمعينا الأعزاء إلى الدقائق الأخيرة في حلقتنا لهذا اليوم، وفي الختام حابين ننوه إلى أنه يعني حاجة حلوة أن إحنا نمنح أنفسنا مساحة، هذه المساحة تكون بعيدة شوية عن التصنع، بعيدة شوية عن التكلف، بعيدة شوية عن نظرات الناس وإرضاء الناس. نستقبل اتصال. ألو، مرحبا.
1: ألو،
0: يا مساء الخير.
1: مساء الخير،
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد.
1: عليا.
0: فضل أسمعك.
1: عليا لنيغي.
0: عليا عليا أسمعك.
1: عليا، كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟
1: أنت مؤخرا تكلمي عن العادة وعن التغير وعن...
0: إحنا بنتكلم عن التكلف.
1: نعم.
0: أستاذ محمد فضل تسمعني؟
1: إيه، معك معك.
0: هو تقريبا إحنا باقي معنا دقيقة واحدة. إحنا تحدثنا عن التكلف والتصنع، عن التكلف والتصنع في كثير.
1: التكلف
0: والتصنع. أيوة، لإرضاء الآخرين.
1: إرضاء الآخرين. شوفي بقول لك. تكلمت اليوم كثير، سمعت الآن مؤخرا مقدمتك وحديثك. شوفي، إرضاء الآخرين هذه مشكلة كبيرة.
0: صحيح.
1: ولكن الواحد يحاول قدر الإمكان يساعد الأمور. أو زي ما يقولوا خير الأمور أوساطها بهدى وبمراعة، لكن مشكلة بعض الأحيان يروح واحد من مكان معين وفي عالة تغايز عندهم ما يعرفهاش، فيصدم بها. هذه دائما تلاقي إحراجة للآخر، إنه ما مش عارف هذه الحالات والتقاليد، ولو ما تصرف خلافا لهم يناقضوا حاجات وطلع يصل لزعل. فالمشكلة إن الواحد يحاول قدر الإمكان إنه يكون متزن، والمظاهر هذه الزائفة يقول لك ليش مرة الله الله من داخل يعلم الله.
0: صحيح.
1: المظاهر الزائفة ما كان ملابس أو بلخ في الأكل أو بلخ في تغذية الحاجات، هذه مظاهر.
2: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين
3: أقرب إليك.
2: في مستشفى الرياض الدولي نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية، مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك. لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية
3: بالقرب منك.
2: ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا واحجز استشارتك. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
2: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
3: أهلين أخي، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
3: متى وصلت من السفر؟
2: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
3: يا أخي هذه عادات نوس الفرق ولا بيحصل حاجة
2: يا أخي. الزواج
3: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت ولا أنا. أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إس إم، إعلانك في أذن كل مستمع، كل مستمع.

Shopify is insanely easy to use. That's super easy for

حماسين وثقافات جديدة وبيساعدوا على إنه يخرج عن الروتين اليومي، مما ينعكس إيجابياً على الحالة النفسية والمزاج. ومع ذلك تختلف أكيد مصادر السعادة من شخص إلى آخر. كمان العلاقات الاجتماعية والتجارب الشخصية قد تلعب دور مهم في شعور الفرد بالرضا.

كم من السفر؟

分解还是？

الشرطة المحلية بعد

واليوم حنتحدث عن خبر انه في حصة نوم موجودة في المدارس الصينية، وفي المدارس هذه تخصص او يخصص وقت رسمي للقيلولة خلال اليوم الدراسي. خلينا ننتقل الى موضوع مهم جدا مستمعينا الاعزاء، هل فعلا وكذلك نصيحة مستمعينا، لا تهملوا النوم، الغذاء وحده لا يكفي، فالنوم الجيد هو جد يعني نقدر نقول انه مستمعينا الأعزاء. وقبل ما ندخل في التفاصيل هذا الصباح الجميل، خلونا نسأل أنفسنا سؤال، هل فعلا يعني أنا من الأشخاص اللي بشوف

إنه كل حد أشارت بعض الدراسات وبعض الأبحاث في علم النفس أن بعض الأشخاص قد يجدون من السفر ومن التجارب الجديدة مصدر كبير للسعادة، ولكن ممكن من الحلول المقترحة للحد من المشاكل التي تواجه العاملين والعاملات إنه يكون في عقود عمل واضحة تحدد الراتب. إذا مستمعينا الأعزاء، كانت هذه أهم الأخبار والمعلومات اللي حبينا إن إحنا نقول لكم هي في برنامج. وهنا يجب أن إحنا نركز على هذه الدراسة، لأن النمو المنتظم ضروري للنمو وصحة الدماغ والجسم. أشارت الدراسات إلى أن النوم الكافي والمنتظم لا يقتصر على الراحة فقط، بل يلعب دور هام في نمو الطفل، تطور عضلاته ودعم الذاكرة والتركيز والتعليم وتقوية جهاز المناعة وتحسين المزاج، وكذلك يساهم في تقليل التوتر والعصبية. ويؤكد المختصون أن موعد النوم المناسب يختلف من طفل إلى آخر بحسب العمر وبحسب الروتين، لكن الأهم هو حصول الطفل على ساعات نوم كافية ومنتظمة مع عاملين كل عامل أو كل عاملة. اليوم حنتكلم عن عمال وعاملات المطاعم والمقاهي، هؤلاء العمال اللي دائما بيستقبلونا بابتسامة، اللي بياخذوا طلبات

السفر بيرضى مصاري الأعزاء بأول دراسة وأول بحث في علم النفس، حيث أشارت بعض الدراسات وبعض الأبحاث في علم النفس أن بعض الأشخاص قد يجدون من السفر ومن التجارب الجديدة مصدر كبير للسعادة والرضا، لما يقدمه هذا السفر من مغامرات وذكريات وتجارب مختلفة. وأثبتت أو أشارت هذه الدراسة

0: نبدأ مستمعينا الأعزاء بأول دراسة وأول بحث في علم النفس، حيث أشارت بعض الدراسات وبعض الأبحاث في علم النفس أن بعض الأشخاص قد يجدون من السفر
1: عن عمال وعاملات المطاعم والمقاهي، هؤلاء العمال اللي دائما بيستقبلونا بابتسامة، اللي بياخذوا طلباتنا، اللي بيحضروا لنا طعامنا، اللي بينظفوا الطابق، هؤلاء العمال اللي دائما بيستقبلونا بابتسامة، اللي بياخذوا طلباتنا، اللي بيحضروا لنا طعامنا، اللي بينظفوا الطاولة، اللي بيغسلوا الأواني، اللي بيعملوا بيوقفوا ساعات طويلة أمام الزبائن. ولكن خلف هؤلاء الأشخاص اللي بيعملوا بتكون في معاناة، حيث إنه هؤلاء العمال والعاملات بيشتكوا من إنه ما فيش لهم إجازات، وهذه من المشاكل اللي بيواجهوها الكثير من العمال والعاملات. فحتى لو حصل معاهم ظرف طارئ بيكون الشرط إنه يكون في بديل، والبديل هذا ياخذ أجرة اليوم تضاف إلى هذا الشخص. فإحنا حابين نتكلم عن هذا الموضوع، لماذا العمال أو عمال وعاملات المطاعم والمقاهي ما بيحصلوش على إجازات،

ابدأ مستمعينا الأعزاء بأول دراسة وأول بحث في علم النفس، حيث أشارت بعض الدراسات وبعض الأبحاث في علم النفس أن بعض الأشخاص قد يجدون من السفر ومن التجارب الجديدة مصدر كبير للسعادة والرضا. لما يقدمه هذا السفر من مغامرات وذكريات وتجارب مختلفة، وأثبتت أو أشارت هذه الدراسات إن السفر يمنح الإنسان فرصة لاكتشاف أماكن وثقافات جديدة، وبيساعده على إنه يخرج من الروتين اليومي، مما ينعكس إيجابيا على الحالة النفسية والمزاج. ومع ذلك تختلف أكيد مصادر السعادة من شخص إلى آخر. كمان العلاقات الاجتماعية والتجارب الشخصية قد تلعب دور مهم في شعور

ومن السفر نبدأ مستمعينا الأعزاء بأول دراسة وأول بحث في علم النفس، حيث أشارت بعض الدراسات وبعض الأبحاث في علم النفس أن بعض الأشخاص قد يجدون من السفر ومن التجارب الجديدة مصدر كبير للسعادة والرضا. لما يقدمه هذا السفر من مغامرات وذكريات وتجارب مختلفة، وأثبتت أو أشارت هذه الدراسات إلى أن السفر يمنح الإنسان فرصة لاكتشاف أماكن وثقافات جديدة، وبيساعده على أنه يخرج من الروتين اليومي، مما ينعكس إيجابيا على أول دراسة وأول الشخصية قد تلعب دور مهم في شعور الفرد

0: تكلم عن عمال وعاملات المطاعم والمقاهي، هؤلاء العمال اللي دائما بيستقبلونا بابتسامة، اللي بياخذوا طلباتنا،
1: اللي بيسعد الاعزاء باول دراسه واول
0: طعام
1: النفس، حيث اشارت بعض الدراسات وبعض الابحاث في علم النفس
0: بعض
1: الاشخاص قد يجدون من السفر ومن التجارب الجديده
0: الأواني اللي بيعملوا بيوقفوا ساعات طويلة أمام أسعار، ولكن خلف هؤلاء الأشخاص اللي بيعملوا بتكون في معاناة، حيث إنه هؤلاء العمال والعاملات بيشتكوا من إنه ما فيش لهم إجازات، وهذه من المشاكل اللي بيواجهوها الكثير من العمال والعاملات، فحتى لو حصل معاهم ظرف طارئ بيكون الشرط إنه يكون في بديل، والبديل هذا ياخذ أجرة اليوم تضاف إلى هذا الشخص. فإحنا حابين نتكلم عن هذا الموضوع، لماذا العمال أو عمال وعاملات المطاعم والمقاهي ما بيحصلوش على إجازات؟
1: ومن السفر

السفر يمنح الإنسان فرصة لاكتشاف أماكن وثقافات جديدة، وبيساعده على إنه يخرج

0: نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية، لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب من العملية الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية، اطمئن، نحن هنا، لأجلك. للحجز والاستفسار 78211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة. عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
4: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال إنه اخترق جوالي.
5: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
4: يا بابا، البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر أنه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول أنه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
5: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
6: بس يا بابا لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
5: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. أنت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
7: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
8: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي. ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: يكون سابق يكون مستبد
1: للأسف.
0: يعني للأسف والله بالصدق في بنات والله العظيم ما قدرش تيجي يشوف.
1: صحيح.
0: على طول بالخدمة، على طول بالخدمة بالتأكيد. يعني مجرد ما تقرب لك الحاجة تتكلم معك وهي واقفة بسرعة بسرعة مسكينة.
1: صحيح.
0: يعني حاسبنهم على اللحظات حتى.
1: صحيح.
0: وفي الأخير تقول لك أني مضطرة يا خالة حكمة العيش.
1: صحيح.
0: فنحن طالما احنا في هذه البلاد، البلاد أحمد العامل الراجي، فالواحد يضطر يعني. فأني أتمنى لهم هم اللي يوقعوا، يقرأوا البند هو قبل ما يوقعوا، يقرأوا الشروط، يقرأوا بسماعهم كذا قط رحمة ورأفة عليهم، يكون مسيطر، يكون مستبد
1: للأسف.
0: يعني للأسف والله من صدق في بنات والله العظيم ما قدرش تيجي يشوف.
1: صحيح.
0: على طول بالخدمة، على طول بالخدمة بالتأكيد. يعني مجرد ما تقرب لك الحاجة تتكلم معك وهي واقفة بسرعة بسرعة.
1: صحيح.
0: يعني حاسبنهم على اللحظة. يعني مجرد ما تقرب لك الحاجة تتكلم معك وهي واقفة بسرعة بسرعة مسكينة.
1: صحيح.
0: يعني حاسبنهم على اللحظات حتى.
1: صحيح.
0: وفي الأخير تقول لك أني مضطرة يا، وفي الأخير تقول لك أني مضطرة يا خالة حكمة العيش.
1: صحيح.
0: فنحن طالما احنا في هذه البلاد، البلاد أحمد العامل الراجي، فالواحد يضطر يعني. فأني أتمنى لهم هم اللي يوقعوا، يقرأوا البند هو قبل ما يوقعوا، يقرأوا الشروط، يقرأوا بسماعهم كذا قبل ما يوقع.
1: صحيح.
0: واحتمل حتى لو قرأ يكون تقول لك خلاص أنا بمشي وإيش يصلح. لكن مطلوب من أصحاب العمل يعني صاحب الحمل وكذا يكون رحيم في يوم يعني.
1: أكيد الإجازة حق، حق لكل شخص. كل
0: يعني صاحب الحمل وكذا يكون رحيم في يوم يعني.
1: أكيد الإجازة حق، حق لكل شخص. كلنا بنتعب ونحتاج وقت نرتاح.
0: مفروض ماكينة ترتاح. فهنا العمال قانون البيت إذا يتعاونوا مثلا تأخذي إجازة اليوم وأنا مغطي بذلك وكذا، يعني بينهم البعيدين إذا ما بيحدوش ما في فراغ أو إنه يوم فراغ حسب المحل. فالعمر بينهم البين يتساعدوا، وهو بالأول والأخير ما أرد للإنتاج ما أرد
1: للإنتاج
0: الدنيا تمشي يعني.
1: صحيح.
0: فأكون تفاهم بين العمر بينهم البين يعني، وهذا أفضل حاجة يعني.
1: أكيد أكيد.

وبعض الدراسات وبعض الأفكار.

0: لأنك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام. عدنية اف ام.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: اسمي ندى، تعرفي ايش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9

0: في عدن. مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية.
1: ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر:

0: في أبو خالد للإلكترونيات. لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلة، الشارع الرئيسي، كريتر

0: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
0: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة

0: الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: اف ام تقدم برنامج منصة اخضر.
1: لو سألناك ايه اللي يتعمل لو رجلك اتكسرت او جالك دور برد، هتقول هروح للدكتور او هاخد دواء واستريح في السرير شوية. انت عارف انك لو ما عملتش كده فانت في خطر. البرد ممكن يتحول لارتهاب رئوي، والرجل المكسورة لو ما ريحتهاش ورحت للدكتور فهي ممكن تتسبب في إعاقة دايما. طيب لو سألناك تعمل إيه مع الاكتئاب أو الشعور بالذنب أو الإحباط أو الألم الناتج عن الشعور بالوحدة، فأنت مش هتجاوب نفس الإجابة، أو ممكن تجاوب نفس الإجابة بس لما الإصابات النفسية دي تحصل لك مش هتطبق إجابتك على نفسك. إحنا محتاجين نتعامل مع الإصابات النفسية اللي بتواجهنا في حياتنا اليومية زي ما بنتعامل مع الأمراض الجسدية. هتكلم النهاردة عن كده وإيه الإجراءات اللي ممكن نعملها للتعامل معاها. الناس في الطبيعي بيتعاملوا مع المشاكل النفسية بطريقتين، السجادة والمصباح. هما يا إما بيرموا التراب تحت السجادة ويهربوا هروب تام من تحمل مسؤولية الجراح والألام النفسية وبيتعاملوا معاها بمبدأ إنها تبقى تروح لوحدها وكده، يا إما بيتعاملوا بمبدأ لا ماليش دعوة، أنا عايز مصباح علاء الدين السحري، عايزك تقولي حاجة أعملها حالا تحللي كل مشاكلي. طبعا الطريقتين دول فاشلين، للمشاكل النفسية بتروح لوحدها ولا هي بتروح بسرعة، هي عملية بطيئة وطويلة زي شفاء الجروح العادية، على حسب حجم الجرح بيتأخر وقت الشفاء. كمان في نقطة قبل ما نبدأ، أنا هنا دلوقتي في الحلقة بتكلم عن الإصابات النفسية اللي حجمها مقبول، لكن الإصابات الخطيرة فديت لازم اللي هيتعامل معاها يكون شخص متخصص في الصحة النفسية، زي برضو الأمراض العادية. لو رجلك التوت فأنت ممكن تتعامل مع الإصابة دي بنفسك وتريحها، لكن لو اتكسرت فأنت لازم تروح لدكتور عشان تجبسها. يلا خلونا نبدأ. النهاردة إحنا معانا صنفين من المرض، أمراض المناعة وأمراض القلب، اللي هما انخفاض تقدير الذات والشعور بالذنب. وتعالى نبدأ بأول مرض، انخفاض تقدير الذات. تقدير الذات بمثابة جهاز المناعة النفسية، هو اللي بيواجه فيروسات الإصابة اليومية اللي غالبا بتصيبنا وبيعالجها من غير ما نحس أصلا. مثلا انت كل يوم بتتعرض لتجارب من الفشل والإحباط والرفض، لو تقديرك لذاتك طبيعي فجهازك المناعي طبيعي، مش هيأثر فيك كل الكلام ده بنفس التأثير في الشخص اللي تقديره لذاته منخفض وجهازه المناعي ضعيف. ببساطة انت عارف مميزاتك وعيوبك وعارف نفسك بشكل حقيقي، فلو حد مدحك بحاجة مش حقيقية هتشكره بلطف وانت عارف من جواك ان فيها مبالغة، ولو حد قلل منك بشكل ما هتشكره برضو وانت عارف من جواك ان في تقليل منك وانك مش انت الشخص اللي هو بيتكلم عنه ومش هتتأثر بتقليله من قدرك. طيب لو ده مش موجود وانت مصاب بالمرض فهو ممكن يعمل فيك ايه؟ تعالوا نتكلم عن خطورة المرض. التقدير المنخفض للذات بينتج عنه 3 جروح نفسية، بيخلينا اكتر عرضة لإصابات نفسية وعاطفية، زي ما قلنا الإصابات الخفيفة اللي ممكن تعدي من غير ما نحس بيها هتأثر فينا بشكل ملحوظ. أي فشل، أي خيبة أمل، أي رفض، أي تكشيرة ممكن تتفسر على أننا السبب فيها، وبالتالي هنعيش في الحياة وإحنا واخدين كل حاجة بشكل شخصي، والموضوع ده مؤذي جدا. كمان هو بيخلينا نفهم ردود الفعل الإيجابية بطريقة أقل، وبالتالي ما نستفدش منها بالقدر الكافي. فمثلا الشخص اللي شايف نفسه مش جميل رغم إطراءات الناس ومدحهم ليه، لو قدر يفتح أبوابه الداخلية ويتقبل الإطراءات ديت ويعتقد إن هو جميل فعلا ونظرته لنفسه هي اللي تشوهت بالكلام النفسي القديم، ممكن وقتها يستفاد من ردود الفعل الإيجابية ديت ويحسن من مظهره أكتر وتبقى تقديراته إيجابية أكتر، ده بدل ما يفضل مقتنع إن هو فعلا مش جميل ويهمل أكتر والتقييمات السلبية اللي هو أساسا بيتوقعها تقلل من تقديره لنفسه أكتر وأكتر، وتبقى دي نبوءة حققت نفسها بنفسها في حين إن هو كان يقدر يغيرها من البداية. برضو كمان من أعراض تقدير الذات المنخفض إن هو بيخلينا نحس إننا مغلوبين على أمرنا، من كتر ما الشخص اتعرض لجراح وبقى يتوقعها في كل علاقة فهو سلم إن ده قدره وإن هو مش قادر يغير حاجة ولا يضيف حاجة لحياته، هو أصحابه هيفضلوا يستغلوه وهي جوزها هيفضل يعتدي عليها ويهنها، مع إنه هو كان يقدر يوقف أصحابه عند حدهم وهي كانت تقدر تواجه جوزها وتخليه ما يعتديش عليها أو تستعين بحد من أهلها، بس هما شافوا نفسهم في موضع العجز وإن خلاص مفيش حاجة يقدروا يعملوا.

0: أصحاب تقدير الذات المرتفع ممكن تمر عليهم أيام بينخفض فيهم تقديرهم لذاتهم، فعادي توقع أنك هتمر بفترات ضعف بعد كده حتى لو تعالجت منه. المهم أن الفترات دي تمر بأكبر قدر من السلام. نيجي بقى للعلاج. روشتة تقدير الذات فيها 3 أصناف دواء أو 3 تمرينات. 1. التعامل مع الذات برفق ورحمة. التعامل مع الذات بقسوة وبعبارات سلبية هيضعف الجهاز المناعي النفسي ويقلل تقديرنا لذاتنا أكتر وأكتر. عشان كده المفروض نحارب القسوة ديت ونعكسها. عشان نساعد نفسنا على استخدام الرفق والرحمة والموضوعية، هنتعامل مع أي حدث سيء حصل لنا على إنه حصل لشخص عزيز علينا. حبيبك ده حد أحرجه مثلا أو رفضه أو قلل منه. عشان إحنا بنحب الشخص العزيز علينا ده، هنكتب له رسالة تحسن من حالته بنعبر فيها عن تعاطفنا وتفهمنا وقلقنا، ونفكره بالأسباب اللي يستحق الدعم والتعاطف عليها. كل مرة بقى تلاقي نفسك بتتعامل مع تجربك بقسوة، اعمل كده وطبق على نفسك نفس القدر من الموضوعية والتراحم والفهم اللي ممكن تمارسه مع شخص عزيز عليك. 2. العمل على زيادة التسامح مع المجاملات. بدل ما تتجاهل أي عبارة إيجابية أو إطراء وتركز بس على السلبي اللي بيأكد تصوراتنا الخاطئة عن نفسنا، ممكن نسيب مساحة لقبول المجاملات والدعم الإيجابي. من هنا ورايح احنا مش هننكر المجاملات وهنبدأ نقبلها ونصدقها. 3. العمل على تحسين ضبط النفس وقوة الإرادة. قوة الإرادة أو ضبط النفس زي العضلة، بيحتاجوا لممارسة وتدريب في مواقف كتير، مش حاجة بنتولد بيها. كل موقف بنمر بيه بيولد مشاعر ممكن تؤدي للانفجار، وكل ما تعاملنا بضبط نفس أكتر وقللنا المشاعر ديت، كل ما عرفنا نتحكم في نفسنا أكتر بعد كده. نيجي بقى للجزء التاني، أمراض القلب اللي هي الشعور بالذنب. الشعور بالذنب هي المشاعر اللي بتنتج عن اعتقاد إننا ارتكبنا خطأ ما أو تسببنا في ضرر لشخص ما، وهي أصلاً ليها وظيفة إيجابية. الشعور بالذنب إشارة إننا عملنا حاجة بتنتهك معاييرنا الشخصية أو على وشك انتهاكها. هي موجودة عشان تحمينا ما نعملش كده. اشتري مثلاً حاجة غالية ومش مهمة وأنا محتاج الفلوس، فضروري أحس بالذنب عشان ما أعملش كده تاني. أرتكب ضرر، أأذي حد مثلاً أو أهينه أو أعتدي عليه، فحس بالذنب ده هيخليني أروح أعتذر له وأحاول أصلح الخطأ قدر الإمكان. الشعور بالذنب هنا طبيعي والمفروض هيروح بعدها بسرعة لوحده، بس أوقات الشعور بالذنب بيتحول لمرض. بيفضل الشعور موجود بشكل دايم حتى لو اعتذرنا وصلحنا الخطأ، فهو موجود كأنه رغبة قهرية في تعذيب النفس. طيب إيه العلاج؟ الطريقة الأكثر فعالية لمعالجة الشعور الدايم بالذنب هو القضاء عليه من منبعه، بإصلاح علاقتنا مع الشخص اللي تسببنا في الضرر ليه والحصول على مسامحة حقيقية منه. روشتة العلاج بالذنب فيها 3 أصناف دواء أو 3 تمرينات. 1. الاعتذار الفعال. المفروض نقدم اعتذار للشخص اللي تسببنا فيه للضرر، بس لازم الاعتذار ده يكون حقيقي. عشان نعتذر بشكل حقيقي، مهم نتحقق الأول من مشاعر الشخص، نحط نفسنا مكانه ونفهم عواقب الخطأ اللي عملناه وإزاي أثر عليه وإيه المشاعر اللي سببها له. بالتالي لما نعتذر نبقى عارفين عملنا إيه بالظبط. ده هيخلينا نفهم الأذى اللي حصل وما نستهينش بيه، وكمان نعوض الشخص اللي اتضرر بشكل مناسب. جايز التعويض ما يكونش مناسب في كل الحالات أو ضروري، بس عملية التعويض نفسها ممكن يكون ليها جانب معنوي لطيف. 2. مسامحة النفس. أحياناً ممكن تكون مسامحة الطرف التاني لينا مستحيلة رغم تقديم الاعتذار. ممكن مثلاً هو يكون توفى أو يرفض الاعتذار، وقتها الدخول في دوامة الشعور بالذنب مش هيوصلنا المكان، هنغرق معاه وبس. الحل هنا مسامحتنا لنفسنا على الخطأ اللي ارتكبناه وتقبل المشاعر الناتجة عن عدم القدرة على تغيير الوضع. نعترف إننا عذبنا نفسنا بما فيه الكفاية، وإن الشعور بالذنب مش هيحل حاجة، وإننا محتاجين نبدأ نسامح نفسنا. والمسامحة مش معناه قبول اللي حصل أو الموافقة عليه أو إقراره أو إننا ما نتعلمش الدرس. المسامحة عملية واعية للوصول للسلام مع طبيعتنا البشرية، وإننا هنغلط بس محتاجين نوصل للسلام مع أخطائنا ونمنع وقوعها قدر المستطاع، ونغير بشكل واعي طرق الوقوع فيها ما نكررهاش بشكل روتيني من غير الانتباه لأثرها. 3. الانخراط في الحياة مرة أخرى. ودي بإنك ترجع تعيش حياتك تاني بتركيز أقل على الحدث اللي سبب ليك الشعور بالذنب. وبس كده، سلام.
1: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 78-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر

جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر

0: جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر
1: ستر ستر للبنت ولا أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. بحث أوضاع القطاع الشبابي والرياضي في ساحل حضرموت، تدشين نظام فرزات النقل بخطوط سير سيرة والمعلى والتواهية، توزيع 400 سلة غذائية للأسر النازحة في البريقة بعدن، افتتاح مشروع مياه بطاقة الشمسية يستفيد منها 50,000 نسمة في تريم، تدشين العام الدراسي الجديد في المعاهد التقنية والمهنية بعدن، مدير البريقة يتفقد أوضاع النازحين ويدعو المنظمات لدعمهم.

ورشة تدريبية في المعلى لتعزيز مهارات المرأة في توظيف الذكاء الاصطناعي بالعمل الإداري. ومن العناوين إلى التفاصيل، التقى وزير الشباب والرياضة نايف البكري مدير عام مكتب الوزارة بساحل حضرموت على العمودية لمناقشة أوضاع القطاع الشبابي والرياضي واحتياجات الأندية والاتحاد. وتناول اللقاء تطوير الأنشطة والبنية التحتية والمنشآت الرياضية وتعزيز التنسيق بين الوزارة والمكتب بما يسهم في توسيع ممارسة الرياضة واستيعاب طاقات الشباب ودعم مشاركة حضرموت في البطولات. دشنت السلطة المحلية بعدن نظام فرزات النقل بخطوط سيرة المعلى التواهية وسيرة المعلى القلوعة بهدف تنظيم حركة المركبات والحد من الازدحام والوقوف العشوائية. وأكدت الجهات المعنية متابعة الالتزام بخطوط السير المحددة، ودعت سائقي وسائل النقل والمواطنين إلى التعاون مع الإجراءات الجديدة لضمان انسيابية الحركة وتحسين خدمات المواصلات. وزعت مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية 400 سلة غذائية للأسر النازحة في مديرية البريقة بعدن والقادمة من الوازعية وموزع والمخاء. ونفذ المشروع بتمويل من مؤسسة وقف الواقفين العالمية وبالتنسيق مع السلطة المحلية، واستهدف النازحين الجدد في صلاح الدين وضواحيها ضمن الاستجابة الإنسانية الطارئة لتلبية احتياجاتهم الأساسية. افتتح في منطقة السحيل بمديرية تريم مشروع بئر مياه بعمق 165 مترا وطاقة إنتاجية 40 مترا مكعبا في الساعة مع منظومة طاقة شمسية بقدرة 45 كيلوات. بلغت التكلفة 120 ألف ريال سعودية، ويستفيد منها نحو 50,000 نسمة بهدف تعزيز إمدادات المياه واستدامة التشغيل وخفض تكاليف الطاقة. دشنا مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بعدن عبد الرحيم الجاوي العام الدراسي 2026-2027 من المعهد المهني الصناعي بالمنصورة. وبالتزامن بدأت لجان ميدانية متابعة انتظام الدراسة والحضور وجاهزية القاعات والورش وحصر الاحتياجات والصعوبات بهدف تحسين بيئة التدريب ورفع جودة مخرجات المعاهد بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. تفقد مدير عام البريقة أحمد الداودي مخيم النازحين الجديد بمنطقة الفردوس واطلع على أوضاع الأسر القادمة من تعز والحديدة واحتياجاتهما، ودعا المنظمات المحلية والدولية إلى دعم جهود السلطة المحلية وتوفير الغذاء والمواد الإيوائية، فيما استعرضت الوحدة التنفيذية خططها لتوفير الخدمات الأساسية وتجهيز مرافق المخيم. وأخيرا افتتحت في مديرية المعلى غدا ورشة تدريبية حول توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الإداري للمرأة بمشاركة كوادر نسائية من قطاعات السلطة المحلية، وتستمر الورشة 3 أيام وتتضمن تطبيقات عملية لإعداد المراسلات والتقارير وتنظيم الأعمال وتحسين الإنتاجية بهدف تعزيز مهارات المرأة ومواكبة التطورات التقنية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع غدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز أو على 91.3 في البيضاء أبيان يافا. تحياتي لكم، أنا عدنان شيبانية، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
3: عدنية FM

0: 88.9. عرفنا يا بلال ومسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.
7: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال إنه اخترق جوالي.
8: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
7: يا بابا،
9: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر إنه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول إنه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
8: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
7: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
8: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
10: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
11: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
12: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
13: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
12: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
13: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
13: يميزهم أنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
12: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
13: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
12: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
13: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
12: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
13: اختيار ذكي لراحة تدوم.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية
15: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ولازلنا في الحديث عن مجالس تدبر سورة البقرة والحلقة 14 والتي تتحدث عن آيات القبلة وتحويلها. كان الحديث سابق عن إبراهيم وبناء البيت، فانظروا كيف اتصل الحديث. كان ذكر إبراهيم وبناء البيت حلقة وصل بين ذكر بني إسرائيل وبناء البيت، فلما كان ذكر إبراهيم وبناء البيت وأن إبراهيم على ملة التوحيد وأنكم أنتم تبع له، هنا جاء الحديث عن القبلة التي هي قبلة إبراهيم وهي الكعبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، يعني كان لما كان في مكة يتجه القبلة الكعبة ويتجه للشمال، يعني يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، لكن لما ذهب إلى المدينة اتجه للشمال وجعل الكعبة خلفه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمره بالتوجه إلى بيت المقدس إقامة الحجة على اليهود لعله يوافقهم ليوافقوه في الدين. فلما مضى 17 شهرا ولم يكن ذلك نافعا في اليهود أنهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعونهم، أمره الله تعالى بأن يتحول إلى الكعبة. فهنا جال وصال اليهود والمنافقون والمشركون وقالوا هذا الرجل يتحول في دينه، مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. المشركون يقولون كيف تولى لما ذهب المدينة توجه اليهود، واليهود أيضا لما توجه إلى الكعبة قال رغب في دين أبائه، والمنافقون معهم. فقال الله عز وجل ردا عليهم قل لله المشرق والمغرب، يوجه من يشاء، يوجه عباده لما يشاء، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا دليل على أن الله هدى هذه الأمة إلى القبلة الحق وأنه الصراط المستقيم. ثم أكد الله سبحانه وتعالى تثبيتا للمؤمنين في تلك القضية العظيمة التي هي تحويل، تصوروا في المدينة كانوا يتجهون لبيت المقدس ثم توجهوا الكعبة، والحديث في اليهود والمنافقون لا شك أن هذا سيؤثر على المؤمنين ويعني نفسياتهم والحديث عنهم والكلام فيهم والاستهزاء بهم. فقال الله تعالى اطمئنوا، الله تعالى هو اختار لكم ذلك، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني اخترنا لكم خير قبلة كما اخترناكم أنتم خير أمة، فاطمئنوا فإن هذا هو اختيار الله، فلا يهمكم أمرهم وشأنهم وكلامهم. وهذا يدل على أن المؤمن إذا كان على دين الله ثابتة لا يعني يؤثر فيه لوم لائم أو ذم ذام أو استهزاء مستهزئ أو نوح ذلك. لتكونوا شهداء على الناس، يعني أن الله تعالى أراد بكم أن تكونوا شهداء على الناس في أديانهم أن هذا حق وهذا باطل، وكذلك شهداء يوم القيامة. ولكن عليكم حجة ويكون الرسول عليكم شهيدا، فكما شرفكم كان عليكم أن الرسول شهيدا عليكم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها في هذا التحويل من الكعبة ثم بيت المقدس ثم الكعبة إلا لنعلم من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه، يعني الله سبحانه وتعالى هذا التغيير ليرى الصادق في الدين سيتبع، واللي فيه دخن وشبهة وشك سيثير إشكالات وشبه وربما يعرض. قال الله تعالى لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يعني مراجعا معرضا، وإن كانت لكبيرة، يعني شأن القبلة وهذا التحويل كبير والله، ولكنه يسير على المؤمنين الصادقين إلا على الذين هدى الله. فإنه ما دام الأمر قد أتى من الله فلا يهمنا ذم ذام ولا استهزاء مستهزئ. وما كان الله ليضيع إيمانكم، هنا أتت في سبب نزول هذه الآية أن أتى في سبب نزول هذه الآية أن اليهود والمنافقون لما رأوا أن المسلمين يعني توجهوا أثاروا شبهة، قالوا طيب اللي مات على قبل، يعني من عثمان بن مضعون وغيره مات قبل تحويل القبلة، يعني وكان في المدينة متجه بيت المقدس ثم مات قبل التحويل، فقالوا هذا مات على غير الدين.
قال الله تعالى وما كان الله يضيع إيمانكم، ما قال صلاتكم، لأن توجههم هو توجه بإيمان، فيتبع ذلك قبول الأعمال، فالأعمال تبع للإيمان. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يعني رؤوف بدفع الضر عنهم ورحيم بجلب الخير لهم. هذا يعني الحديث الأول عن أمر القبلة وتحويلها. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في الأمر بالتوجه للقبلة للنبي صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع في السماء، لا يريد أن يطلب ربه، وذلك حتى لا تكون الحجة عليه وعلى أمته عظيمة، ربما يخالفون فيكون عذاب عليهم أشد، لكنه كان يتطلع إلى أن يحوله الله من بيت المقدس إلى الكعبة. قال الله تعالى: فلنولينك، ما قال فلنوجهنك، يعني هي وتولية فيه توجيه، فيه ولاية وحكم لك على البيت بإذن الله تعالى. وهذا دليل على زوال أمر قريش. قبلة ترضاها، وهذا يدل على أن الله تعالى إذا وجهك لأمر ورضيته فهذا يدل من كمال الإيمان وكمال الدين. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذا أول تسمية لمكة بالمسجد الحرام، لم يكن يسمى بالمسجد الحرام إلا في دين الإسلام. وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطرة، يعني هذا الأمر ليس فقط في المدينة، أي في أي مكان توجهوا إلى بيت المقدس. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم. كيف علموا؟ في كتبهم أن آخر أن النبي آخر الزمان يتجه إلى قبلتين، فهذا دليل على صدق ما كان في كتبهم، وما الله بغافل عما تعملون. هذا يعني قسم الأول من أمن القبلة، ونكمله في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

0: عند السحر
1: عدنية اف ام
2: ان جل الذنب فانت اجلل
3: يا الله
2: والاوسع حلما تتفضل فلكم اسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عدنية
2: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
1: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
2: بدافع العود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
5: عدنية FM.

0: ذكرى الدار.
1: الحمد لله، هكذا كان الصالحون في الدنيا، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وقال جل وعلا عنهم: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فمن خاف الله في الدنيا سيأمن في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي خوفين ولا أمنين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي.
0: ذكرى الدار.

ما ورد عن ابن عقيل الحنبلي أنه كان يضيق درعا بأصحابه الحنابلة لأنهم كانوا يحذرونه من مجالسة المعتزلة والأخذ عنهم، فيقول: كان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني علما نافعا. علق الذهبي رحمه الله تعالى عليه ذلك بقوله: كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة ويأبى، حتى وقع في حبائلهم والعياذ بالله، وتجسر على تأويل النصوص، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه يعني تأثر بالمعتزلة وصار من له مواقف شنيعة في موضوع الصفات وتأويلها، وفي آخر أمره صار في حيرة ويعني تيه بسبب التساهل في الأخذ عن أصحاب البدع، ظنا منه أن عنده من الحصانة والقوة ما يحميه من ذلك، والقلوب ضعيفة مهما كانت. ثم أيها الإخوة والأخوات، إن التمرد والجرأة على مخالفة شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو عدم الانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والابتداع في الدين بما لم يأذن به الله عز وجل، كل ذلك يعد مخالفة لأمر الله تعالى الذي يخشى على صاحبه الفتنة وعمى البصيرة وفساد القلب. يقول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا ما فهمه الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سأله أحدهم: من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد، من عند القبر، يعني استحسن هذا الشيء من عند القبر. فقال له مالك: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. لكن انظروا، نسأل الله العافية، في استحواذ البدعة على صاحبها واستحسانه للمخالفة وتسهيل أمر المخالفة، فماذا قال؟ قال: وأي فتنة في هذا، إنما هي أميال أزيدها. لكن ننظر إلى الفقه الصحيح، قال له الإمام مالك رحمه الله تعالى: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قاصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره، ما ورد عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه رجلا يكرر الركوع بعد طلوع الفجر فنهاه، فقال: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ هي صلاة، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. وقد أحسن رحمه الله تعالى في الإجابة: وكفى بخلاف السنة إثما. هذه من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو سلاح قوي على المبتدع الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة وقراءة لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم، ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة، وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم السنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم، لجل المسألة التي

ذكرناها وأشرنا إليها، كان لا يصلي بين أذان الفجر إلى طلوع الشمس إلا ركعتين خفيفتين، وهذا الرجل صلى أكثر من ذلك مخالفا بذلك السنة. إلى هذا الحد تكون قد انتهت هذه الحلقة. أسأل الله عز وجل أن نكون ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، أن يصلح فساد قلوبنا وأعمالنا، وأن يتقبل منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأشكر لكم حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: طفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت ولا أنا. أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

0: برنامج غموض مع حسن هاشم، عدنية اف ام، لون جديد.
1: بعدما بحثنا في فرعون النبي موسى، جدل آخر يتعلق بشاب فاق حسنه الجمال الأرضي، تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، ثم أنقذ شعبا بأكمله من مصير محتوم الفناء. اسمه معروف، ولكن هويته وهوية الملك الذي عاصره ما زالا محط جدل كبير. بعثه الله رسولا ونبيا، ولكن الأساطير تحاول إثبات أنه أحد الفراعنة أو ملوك مصر القديمة. إنه النبي يوسف، ولغز هوية ملك مصر الذي عاش في زمنه. قصة النبي يوسف عليه السلام من أجمل وأروع القصص المذكورة في القرآن الكريم، ولكنها تخفي لغزا ما زال الباحثون وعلماء الآثار يحاولون فهمه إلى يومنا هذا. يتلخص اللغز بسؤالين: الأول، ما حقيقة ما يقال أن النبي يوسف كان فرعونا من فراعنة مصر القديمة؟ أما السؤال الثاني والأكثر غموضا، من هو الملك المجهول الاسم والهوية الذي حكم مصر في زمن النبي يوسف عليه السلام؟ لنبدأ. هل تعلمون أن الفراعنة ليسوا فقط من حكم مصر القديمة، وأن هذه الحضارة العظيمة المليئة بالأسرار والغنية بالآثار التي لم تكتشف بعد تعرضت لغزو واستعمار دام لمئات السنوات؟ أمر سيستغربه الكثيرون منكم، وسأشرحه لكم في هذه الحلقة. اللغز بدأ مع تعمق العلماء والباحثين في قصة نبينا يوسف عليه السلام، فجوانبها والعبرة منها واضحة وضوح الشمس، إلا أن تفصيلا صغيرا هو الذي أطلق العنان لوابل من الأسئلة التي انبثقت منها أسطورة اليوم. ما هو هذا التفصيل؟ ببساطة، إنه الملك الذي عاصر النبي يوسف عليه السلام، وذكر في القرآن الكريم من دون الكشف عن اسمه وهويته. قبل التطرق إلى هوية الملك الذي عاصر النبي يوسف، وإلى ما يشاع أن النبي كان هو الملك الذي حكم مصر، سأقول لكم لماذا وصف الحاكم في تلك الفترة بالملك وليس بفرعون كما هو معروف لدى الجميع. السبب الأول، الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، حيث قال سبحانه وتعالى في سورة يوسف: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. صدق الله العظيم. السبب الثاني، نتائج البحوثات والدراسات التي أثبتت أن الحضارة الفرعونية مرت بمراحل ضعف تعرضت خلالها لغزو خارجي واستعمار لمئات السنوات، ما يعني أن من حكم مصر في تلك الفترة لم يكن من شعبها، بل ملكا غريبا. لذلك يطلق عليه اسم ملك وليس فرعون، لأن لقب فرعون يطلق على الحاكم المصري. المثير للاهتمام في قصة النبي يوسف هو أن العلماء والمؤرخين لم يختلفوا فقط حول هوية الملك الذي عاصر النبي يوسف، وإنما على هوية يوسف الصديق ذاته. إليكم أبرز الروايات التي تم تداولها في هذا المجال. الرواية الأولى، ترتكز هذه القصة على حقيقة أن النبي يوسف عليه السلام كان من أكثر الرجال نفوذا في مصر، بعد أن فسر حلم البقرات السبع والسنابل لعزيز مصر، وأنقذ شعبها من مجاعة كانت ستكون سببا في هلاكهم وهلاك الشعوب المجاورة لولا فطنة يوسف وقيامه بتخزين الحبوب للأوقات الصعبة. تقول الرواية أن النبي يوسف عليه السلام هو أمحوتب، أي الوزير الذي عاش في عهد الفرعون المصري زوسر في بداية الدولة القديمة حوالي القرن الثلاثين قبل الميلاد. تاريخيا يعد أمحوتب هو الذي بنى هرم زوسر المدرج، وهو أول مهندس معماري في التاريخ، وكذلك أول طبيب. وبعد وفاته تم اعتباره إله الطب أو الشفاء لدى المصريين القدامى، إذ كان يعتقد أن حالات شفاء عجيبة لم تكن ممكنة إلا عند تدخله. لذلك كانت معابده تغص بالمرضى الذين تركوا سجلات تفيض بالشكران وعرفان الجميل. رجح بعض المؤرخين هذه النظرية لعدة أسباب. الأول، تطابق صفات أمحوتب وصفات النبي يوسف عليه السلام من ذكاء وتواضع وصدق وإخلاص وإلمام بكافة أفرع المعرفة. السبب الثاني، فيتمثل بما سجلته البرديات الفرعونية عما شهده عصر الفرعون زوسر، إذ حلت مجاعة كبرى في مصر في عهد زوسر، ما يتفق ورؤية يوسف عليه السلام التي ذكرها القرآن الكريم. أما السبب الثالث فيتمثل باختفاء جثة أمحوتب تماما، وكأن صاحبها لم يدس على هذه الأرض، إذ عجز علماء الآثار عن إيجاد أو العثور على قبره أو حتى العثور على بعض مؤلفاته، تماما كعجزهم عن إيجاد جثة النبي يوسف عليه السلام التي ما زالت المحاولات جارية لإيجادها وتحديد هويتها. لقت هذه النظرية تأييد بعض الأثريين المصريين مثل الدكتور زاهي حواس، فعلى حد تعبيره إن الأدلة التاريخية تشير إلى أن لقب ملك كان يطلق على الحكام المصريين حتى بداية عصر الدولة الحديثة، أي في عهد أخناتون الذي كان أول من يطلق عليه لقب فرعون، الأمر الذي لا يتعارض بنظره مع النص القرآني الذي ذكر لقب ملك وليس فرعون، كما هو الحال في قصة سيدنا موسى عليه السلام. قبل التطرق إلى الرواية الثانية، إليكم هذه الأسطورة التي باتت متداولة. تتساءلون إن كانت هذه الأسطورة حقيقية؟ بحسب العلماء المصريين لا، ليست صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، فالجميع على علم بأنه خلال دراسة الأهرامات والآثارات المصرية لم يتم العثور على حبة قمح واحدة داخل الأهرامات، ما دعا علماء الآثار إلى التساؤل لو كان هناك قمح أو غيره مخزن بالأهرامات بكميات هائلة، فهل اختفت كلها دون وجود حبة واحدة منها؟ لا أحد يعلم. أما الرواية الثانية التي تتناول هوية النبي يوسف عليه السلام فتتمثل بمحاولة بعض الباحثين الربط بينه وبين الفرعون أمنحوتب الرابع المعروف

ومن بعدها الأميرات المصريات. ومن أسباب رفض هذه النظرية أيضا هي ما ذكره الدكتور رمضان عبده، أستاذ التاريخ القديم في جامعة عين شمس، في دراسة له حول الفترة التي عاصرها نبي الله يوسف، إذ شدد على أن القرآن الكريم قد لقب الحاكم الذي عاصره يوسف عليه السلام بالملك، في حين كان يطلق على أخناتون لقب فرعون. رفض العلماء والباحثين للنظريات التي تفيد بأن يوسف هو أحد الملوك أو الفراعنة المصريين ينقلنا إلى اللغز الأبرز في حلقتنا. من هو الملك الذي عاصره والذي لم تأتي النصوص الدينية على ذكره؟ كما سبق وذكرت في بداية الحلقة، مرت الحضارة الفرعونية بمراحل ضعف، ولا سيما في عصر المملكة الوسطى، ما سهل دخول جماعة يطلق عليها الهكسوس إلى مصر في قالب شبيه بالغزو لترسي حكمها وأعرافها في البلاد. من هم الهكسوس؟ اختلفت الآراء حول أصول وطبيعة الهكسوس إلى قسمين. الأول يقول أنهم بدو من وسط وشرق آسيا، احتلوا مصر في زمن مرت فيه الحضارة الفرعونية بمراحل ضعف عسكرية، وبقي حكمهم مدة 100 عام. أما القسم الثاني فيقول أنهم قوم عرب جاءوا من فلسطين وبلاد الشام، ظلمهم التاريخ بأيدي الكتاب والمؤرخين الذين حاولوا طمس تاريخهم وحضارتهم ما أمكنهم، وقد حكموا مصر لمدة 300 عام. ما يتناقل عن الهكسوس هو أنهم متفوقون في استخدام الحديد، وأنهم صنعوا لأول مرة في التاريخ عربة يجرها الحصان تحمل رجلين مقاتلين أو أكثر، يتفرغ أحدهم لقيادة الحصان رغم كونه مقاتل، ويتفرغ الثاني للقتال تماما. لم تكن فترة حكم الهكسوس هادئة، إذ قوبلت بمقاومة الشعب المصري إلى أن انتهى المطاف بطردهم نهائيا إلى فلسطين على يد الفرعون أحمس الأول الذي أسس الدولة الحديثة في مصر. كان أحمس الأول أول من أدخل العجلات الحربية التي يجرها الخيول إلى الجيش المصري، هذه العجلات التي كان يستخدمها الهكسوس، كما طور الأسلحة الحربية باستخدام النبال المزودة بقطعة حديد على الأسهم. أحدث أحمس الأول نقلة نوعية في الشؤون الداخلية للدولة المصرية بعد طرد الهكسوس، إذ أصلح نظام الضرائب وأعاد فتح الطرق التجارية، كما أصلح قنوات المياه ونظام الري وأعاد بناء المعابد. لا نعرف الكثير عن تسلسل ملوك الهكسوس في مصر، وكل ما لدينا هو أسماءهم التي لا يمكن ترتيبها تاريخيا، لأن الوثائق التي ذكر فيها الهكسوس لم تذكر الكثير عنهم ولم تذكرهم بالترتيب. وكل ما نعرفه هو أنه تم تقسيم ملوك مصر في عهد الهكسوس إلى 3 أسر. الأسرة 15 وهي مكونة من 6 ملوك، الأسرة 16 وهي مكونة من 32 ملكا، والأسرة 17 وهي مكونة من 43 ملكا، انتهى عهدها على يد الفرعون أحمس الأول الذي أسس العائلة المالكة الفرعونية 18. عدم الوضوح في تسلسل ملوك الهكسوس صعب مهمة معرفة اسم الملك الذي عاصره النبي يوسف عليه السلام، ولكن بحسب المؤرخ محمد عزة دروزة في موسوعة تاريخ الجنس العربي، أن أحمد كمال باشا أحد أوائل علماء الآثار المصريين قال أن النبي يوسف عليه السلام بيع لوزير الملك أبيبا الأول، المعروف أيضا باسم أبوفيس الأول، وأن هذا الملك هو الذي أطلقه من السجن وعينه أمينا على خزائن الأرض كما جاء في القرآن الكريم. نظرية معاصرة يوسف للهكسوس لقيت تأييدا واسعا من قبل العلماء والمؤرخين، إذ يقول الدكتور إبراهيم مهران أستاذ التاريخ القديم في جامعة عين شمس أن التوراة ذكرت في سفر التكوين أن يوسف عليه السلام كان يركب في العربة الثانية مع الملك، لافتا إلى أن النقوش التاريخية على جدران المعابد لم تؤرخ هذه العربات في الحضارة المصرية قبل عصر الهكسوس، ما يعني أن الملوك الرعاة هم أول من أدخلوا عربات الحرب السريعة إلى مصر. هذا إلى جانب نقطة مهمة للغاية، وهي أن التقاليد الملكية المصرية القديمة بحسب الدكتور مهران كانت لا تسمح لغير المصريين بتقلد المناصب العليا والرفيعة في الدولة، ولا يمكن أن يصلوا لمرتبة الوزراء، إلا أن انحدار الهكسوس من أصول غير مصرية أتاح ليوسف الفرصة للوصول إلى أعلى المناصب

0: في الدولة. السؤال هنا، لماذا لم تأتي النصوص الدينية على ذكر اسم الملك الهكسوسي الذي عاصر النبي يوسف؟ بحسب بعض المفسرين، لم يتم ذكر اسمه واسم عزيز مصر، أي الوزير الأول الذي ربى النبي يوسف في منزله، لإعطاء الرواية معنى شمولي وعدم حصرها بالشخصيات المحددة بأسمائها. من جهة أخرى، يفسر عدد من الباحثين فقرة التاريخ المصري بالنصوص التي تسجل الفترة التي عاصرها النبي يوسف عليه السلام، بأن المصريين امتنعوا عن تسجيل أي ذكرى لسنوات حكم الهكسوس التي اعتبروها عصورا بغيضة، كون الهكسوس كانوا غزاة ومحتلين للأراضي المصرية، كما أنهم دمروا كل ما لديهم من نحوت وبيوت وآثار. فما رأيكم أصدقائي؟ هل من الممكن أن يكون النبي يوسف عليه السلام قد حكم مصر في يوم من الأيام؟ وإن لم يكن هو الحاكم، فهل سنتوصل عما قريب إلى اسم وهوية الملك الذي أثار فضول الجميع؟ الله وحده يعلم. التفسيرات والتساؤلات كثيرة، إلا أن الأكيد أن قصة النبي يوسف عليه السلام ستبقى أجمل عبرة لنا جميعا بكافة تفاصيلها.
1: عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: اطمئن،
4: اطمئن،
3: نحن هنا،
4: نحن هنا
3: لأجلك،
4: لأجلك.
3: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
6: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء
5: يا بابا؟
7: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
6: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
5: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
6: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
8: الابتزاز الالكتروني جريمه، وصمت الضحيه يزيد من المشكله. واجه ولا تسكت، الاسره سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحيه بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
9: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
10: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
11: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
11: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
10: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
11: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
10: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
11: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
10: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
11: اختيار ذكي لراحة تدوم.
12: تجربة نافعة للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

غريب هالبيت، حتى حيطانه بتذكرني فيك، كأنه كل شي فيه بعده ناطرك. يمكن البيت كمان اشتاق قد ما أنا اشتقت لك.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: هي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88 فوق 9.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد الأربعة والعشرون ساعة، معكم عدنان الشيبانية ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. جامعة عدن تبحث جاهزية كلياتها للاعتماد الأكاديمي. اجتماع تنسيقي بعدن يبحث توحيد جودة الاستجابة الإنسانية للنازحين. أمن عدن يوجه بالنزول إلى مخيمات النازحين ومعالجة أوضاعها. حملة نظافة متواصلة في المنصورة لرفع المخلفات وتحسين المظهر العام. وأخيرا استعدادات لانطلاق توزيع البسكويت المدرسي في عدد من المحافظات. ومن العناوين إلى التفاصيل، عقد رئيس جامعة عدن اجتماعا مع اللجنة المكلفة بمتابعة جاهزية الكليات للاعتماد الأكاديمي لمراجعة مستوى استكمال المتطلبات والملفات والإجراءات، وناقش الاجتماع التحديات والصعوبات التي تواجه الكليات، مؤكدا أهمية العمل الجماعي وإنجاز المهام ورفع تقرير يوضح مستوى الجاهزية والاحتياجات المتبقية دعما لجودة التعليم والبرامج الأكاديمية. بحث اجتماع تنسيقي في عدن توحيد جهود الحكومة والمنظمات الأممية والدولية للاستجابة لاحتياجات النازحين، وناقش المشاركون توحيد البيانات وتحديث أرقام الأسر النازحة وإعداد خطة موحدة للاستجابة، إلى جانب تقييم التدخلات الإنسانية وتحديد الفجوات والاحتياجات مع التركيز على توفير الغذاء والإيواء وتسريع المساعدات. وجه مدير أمن لحج بالنزول الميداني إلى مخيمات النازحين لتقييم أوضاعها الأمنية والخدمية وتحديد الاحتياجات، كما كلف بإعداد خطة لمعالجة الاختلالات وتنفيذ برامج توعوية للوقاية من المخاطر والجرائم. وشدد على تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية والمنظمات الإنسانية وتحسين ظروف النازحين وحماية سلامتهم وكرامتهم. تواصل السلطة المحلية بمديرية المنصورة أعمال النظافة ورفع المخلفات في عدد من الشوارع والمناطق ضمن جودة تحسين البيئة والمظهر العام، وشملت الأعمال الكنس وإزالة الأتربة والمخلفات والأشجار اليابسة وتنظيف الجزر والطرق، إضافة إلى قشط وتنظيف خط عدن تعز باستخدام المعدات والعمال بهدف تعزيز مستوى النظافة والخدمات. ناقشت الوحدة التنفيذية للتغذية المدرسية ترتيبات النهائية لبدء توزيع البسكويت المدرسي في المحافظات المستهدفة ضمن مشروع ممول من برنامج الأغذية العالمية. وأكد الاجتماع ضرورة استكمال التجهيزات وتعزيز التنسيق والمتابعة الميدانية وضمان وصول المواد الغذائية للطلاب المستفيدين بصورة منظمة وآمنة مع الالتزام باللوائح والانضباط الإدارية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد الأربعة والعشرون الساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي لكم، أنا عدنان شيبانية، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في هذا اليوم الجميل الذي لا يكتمل إلا بتواجدكم على عدنية بتردداتها 89.1 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، وأيضا على تردد 99.9. نرحب هذا اليوم الذي يأتيكم برنامجنا المسائي دردشة من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. مساء المشاعر التي نحاول أحيانا أن نخفيها خلف الصمت، ومساء الكلمات التي تبقى عالقة في القلب حتى بعد أن نقولها. في حياتنا أشخاص نحبهم كثيرا، لكن الحب لا يعني دائما أن تكون الكلمات سهلة. أحيانا نجد أنفسنا أمام لحظة لا نملك فيها إلا كلمة واحدة، كلمة قد تكون اعتذارا أو وداعا أو عتابا أو اعترافا مؤلما، وربما كلمة تمنينا لو أننا لم نضطر يوما إلى قولها. حلقتنا الليلة من برنامجنا المسائي دردشة تسأل سؤالا قد يعيد إلى الذاكرة موقفا لا ينسى. ما أصعب كلمة قلتها لشخص تحبه؟ هل كانت سامحني؟ أم أنتهى كل شيء؟ أم لا أستطيع الاستمرار؟ أم ربما كانت الكلمة الأصعب هي وداعا؟ نريد أن نسمع حكاياتكم ومواقفكم، لأن بعض الكلمات لا تنتهي لحظة نطقها بل تظل تعيش في داخلنا لسنوات. ابقوا معنا وافتحوا قلوبكم في دردشة، لأن الليلة ليست عن الكلمات فقط بل عن المشاعر التي كانت وراءها.

مستمعينا اللي يسمعونا على 89.1 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، وأيضا على تردد 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. ورحب بكم في هذه الحلقة الجميلة، وأيضا اللي يتابعونا عبر صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر، ولا أنسى دائما اللي يتابعونا على قناتنا وشاهدونا على قناتنا في اليوتيوب. أرقامنا هي كالعادة 7 7 4 6 8 4 9 0 2 8 5 1 8 8 8 0 2 8 4 1 1 1 9.

0: طبعا خلونا نستقبل اتصال من العم رياض ونقول ألو مرحبا. ألو
1: ألو
0: طلع أحمد اللبناني. يا مرحبا فيك يا أحمد.
1: يا مساء الخيرات.
0: يا مساء الفل
1: والليرات.
0: يا مرحبا اليوم
1: يا ميت أهلين وسهلين وكمان يا مرحبتين.
0: يا هلا فيك يا أحمد. يا هلا
1: حبيب.
0: هيا انقطع هذا ما كملش. ليش مرعناك يا أحمد؟ طبعا أحمد إن شاء الله يعاود الاتصال معنا في هذه الحلقة من برنامجنا المسائي. طبعا برنامجنا المسائي دردشة الذي يأتيكم من الأحد حتى الأربعاء بعد الحصاد اللي هو حصاد 24 ساعة. بنكون معكم في هذه الساعة الكاملة لنتحدث عن كثير من المواضيع. واليوم عنوان حلقتنا هو عنوان جميل وشيق. ونشوف أحمد. يا أحمد وين أنت؟ أحمد.
1: ألو.
0: أيوة حبيبي وينك
1: يا أخي؟ ما لك يا أخي؟
0: أنا اللي أسمعك أقول لك ألو فينك غيبت علينا وذا
1: يا أخي. صوتي تقطع قول خيطة.
0: لا لصقه اليوم.
1: يا حبيب شعب
0: اتفضل يا أحمد.
1: أنا سمعت من الراديو يا أخي.
0: طيب حلو. إيش السؤال عنوان حلقتنا اليوم؟
1: عود ثاني. ارجع كذا. ارجع على الجنب.
0: قدرنا على الجنب والجبن.
1: مش ذا الجنب. ذا الجنب ثاني ثاني.
0: جنب ولا جبن؟ يا أحمد أصعب كلمة قلتها لشخص تحبه.
1: يا عدنان.
0: أنت اليوم رايق وأنا رايق اليوم.
1: يا حبيب شعب.
0: ها.

0: زملاء، معه أهل، أسرة، فما هي أصعب كلمة قلتها لشخص أيا كان؟ فمنشوف أحمد شنو أو منو هذا الشخص. يا أحمد كيف تسمعنا الآن؟
1: أيوة الآن تمام.
0: شوف اتصل على هذا الرقم فين أخي منور؟
1: على كذا بس.
0: يلا يلا هي.
1: الحياة تباه شوفها.
0: أكيد.
1: يا عدنان.
0: يا حبيبي تفضل.
1: يا أخي قبل الموضوع قبل البرنامج بربع ساعة جلست أفكر أنا. يعني بعض أحيان الإنسان يكون ضعيف يستحي يعني يحترق ما يقدرش يفضفض، وإذا كان في شخص طيب معه زيك يعني ما شاء الله تبارك الله كيف يستدرجه بأن يساعده ويعينه. فما قصرت يا عدنان، عملت لنا استدراج بحيث أنه البعض يستفيد من البعض والبعض يتعلم من البعض. فنحتاج هذا. شكرا. الله يجعل ما تسوي إن شاء الله في ميزان حسنات.
0: وإياك يا رب وإياك.
1: ما قصرت. شكرا عبد الشعب.
0: تفضل.
1: أنا أقول سامحني. أقول سامحني بكيف ما أمكن. سامحني سامحني سامحني لأي شخص كان، يعني أنا أكيد مقصر. أما أنا بالنسبة لي ما سواه معي أو ما استوى معي له، أنا أقول له سامحني. وأقول له هو غيابيا مسامح يا حبيب الشعب دنيا وآخرة، مسامح مسامح مسامح من شان أنا ربي يجزيني خير يا عدنا. أنا ما أدورش أنا إنه يعني يرفعنا ويقول إننا تمام وينفخنا، ما أهمش هذا. أنا أهم إيش اللي بستفيده عند الله سبحانه وتعالى. صحيح. أنا بحصل أجر. إن سامحته حصلت أجر، وإن هو سامحني حصل أجر.
0: يا سلام.
1: فأنا أبحث عن الأجر وأبحث عن الحسنات وأبحث بأن مستويك حسن عند الله سبحانه وتعالى، فأقول له سامح.
0: فرح. اسمعك انا متاثر فيك.
1: خلص زماننا.
0: الله عليك يا احمد. حلو حلو، هذا اللي انا احبه فيك دائما يا احمد، انه ما تخليش اي شيء عقبه في حياتك، وانه ما تخليش اي شخص زعلان منك. والله اكيد والله
1: الحياه ما تستاهل.
0: الله يسعدك.
1: كل من عليها فان.
0: اكيد
1: والله كل من عليها فان، لا يبغى الا ربك ذي الجلال والاكرام.
0: صدق الله العظيم. اشكر
1: عدنان. I
0: حبيب. Love you. I love you too. I love you too.
1: I love you بالفرنسي بالايطالي بكله.
0: I love you حبيبي.
1: يا عدنان بقول لك حاجه.
0: تفضل.
1: البرنامج
0: ايوه اسمعك.
1: هذا البرنامج يعني دردشه، هو باللبناني تعرف ايش اسمه؟
0: ها
1: فش خلعك.
0: فش خلعك. خلعك. هي وكيف؟
1: يلا
0: الله يحييك أحمد. أشكرك على التواصل. في أمان الله. طبعا أشكرك يا أحمد. أحمد أختار أنه إيش يسامح، وهذا شيء جميل أنه أختار أنه يسامح كل شخص مر في حياته. طبعا في كثير من الأشخاص يقول لك ممكن أسامح، وفي أشخاص يقول لك لا ما بسامحش. فبنشوف في هذه الحلقة هل في أشخاص. ألو مرحبا. ألو ألو يا ألو، هل تسمع؟
2: ألو
0: أيوه مرحبا.
2: أحمد؟
0: لا غلطان حبيبي. أحمد مين؟ شكلك شي أحمد اللبناني. أحمد الوضع ما شاء الله ما قصرش. طبعا مستمعينا في كل مكان، أنه اليوم اخترت هذا العنوان أنه أصعب كلمة قلتها لشخص تحبه هي كانت كثيرة. يعني في بعض يقول لك انه سامحنا او انتهى كل شيء او لا استطيع الاستمرار او اللي هي الاخيره اللي هي وداعا. وداعا يعني خلاص مش عايز اشوف صورتك. فخلونا ناخذ هذا الاتصال من العم رياض. يا مرحبا فيك استاذ.
3: هلو.
0: عم يا عم رياض.
3: هلا هلا عدنان.
0: هلا حبيب قلبي الله يحفظك يستر عليك.
3: كيف حالك حبيبي؟
0: والله الحمد لله بخير.
3: الله يسلمك.
0: امين يا رب. تفضل عم رياض.
3: اول حاجه اريد اقول شكرا. انا شعوري اقول شكرا لزوجتي.
0: حلو الله يحفظكم لبعض.
3: أيوة نعم. وقفت يعني وقفة يعني شجاعة ويعني وقفة عظيمة صراحة. شفت كيف؟
0: هذه من ناحية الأسرة في داخل البيت، من خارج البيت.
3: أيوة. بس بقول لك حاجة.
0: تفضل.
3: أنا يعني فقدت الذاكرة يا عليان. فقدت الذاكرة، مرض طبعا بالقلب، وعملوا لي عملية وعملية قلب وجلدي جلطات في الدماغ.
0: السلام.
3: تمام. وفقدت الذاكرة وفقدت الحركة، يعني ما قدرش أتحرك. ويعني هنا الأطباء يعني حاولوا يأخذوا يعني عملوا لي السودة بس ما قدروش، ورجعت رحت للمصر.

0: وهناك في مصر قالوا ايش قلت لنا هذا خلاص بيموت، هذا تقريبا يومين بالكثير بيموت. كلهم كانوا يقولوا كذا الا زوجتي قالت لا.
1: تحيه
0: اضطرت اني تكون معي، اضطرت اني تكون معي والحمد لله العظيم.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: ورجعت الى بعدين رجعت الى عدن يعني سووا لي كل حاجه يعني بفضله فضل الله طبعا اولا
1: اكيد
0: بفضله يعني انا يعني ايش يعني رجعت تحركت وذاك اللي رجع لي اصدقائي صدق كان عندي مئات اصحابي مئات في الفيسبوك اللي كنت انا وياهم مع بعض كان يعني لكن بعد لما قال لي الجلطات وهذا في الدماغ ما كنت اعرف من دونه ومن كيف دون ومن دا يعني كنت اللي اشوفه بحك معه بس كذا ما اعرفش منه صراحه ما اعرفش ف يعني من زوجتي وقفت معي بالقلب بكل حاجه يعني ما استسلمتش وامنت لي وامنت ان باقوم لازم وكانت معي صراحه شجاعه وقفت معي بالقلب بكل حاجه صراحه والحمد لله انا احمد الله على كل حاجه واقول له شكرا وكلمة شكرا قليل عليها.
1: الله يحفظكم لبعض الله يحفظكم لبعض.
0: لعلمك بقول لك حاجه تفضل. كمان انا كنت يا يا يا
1: عدنان.
0: يا اخي عدنان كنت احاول يعني بدات اتكلم بالاذاعه مع نيفين عبد الله الله يطول بعمره ان شاء الله مع نيفين وقلت احاول اتكلم يمكن يعني احاول اتكلم معه يعني بدات اشارك ونيفين كانت يعني قلب حنون وكانت يعني بنتي هذه بنتي
1: الله يحفظك
0: كانت بصراحه انا يعني عم ايش اقول لك هذه نيفين اشوفها خلاص يعني عملوا لي حاجات حلوه صراحه والله
1: العظيم
0: كانت تستقبلنا وتشوفنا وتشوف ايش تتكلم يعني تعطينا كذا شكرا عدنان
1: انت تستاهل كل خير يا عم رياض تستاهل كل خير والله ربي يسعدك ويعطيك الصحه والعافيه يا رب
0: بدات اتكلم بدات افهم كنت انا فهمت ولا عرف حاجه والله العظيم عدنان قسما بالله العظيم كنت يعني الناس اشوف الناس ما انت منو ده هو يكون صديقي وأخي وحبيبي بس أنا مش معروش
1: صحيح
0: فقدت الذاكرة فعلا والحمد لله الآن كويس الحمد لله بدأت يعني الحمد لله
1: كلنا بجانبك يا عمري كلنا بجانبك بالعكس والله كلنا بجانبك وبأي وقت بالعكس والله سعيد جدا بسماع قصتك وأنت على الرأس والله يا عمري
0: أنت عمان بقول لك حاجة أنت تقول زيتا ما كنت تقول أتكلمهم عني أتكلمهم قول أي حاجة قول أي شيء أنا زيتا عمان صراحة كنت أقول لازم أكلم عمان لازم أقول له كذا
1: الحمد لله
0: كله اللي يشعره واللي يعني كذاب واللي والله عدة مرات يعني مرة الحلقات حقك ما قدرت أتكلم بس الآن اليوم
1: قررت إن شاء الله بكل الحلقات يا عم رياض بكل الحلقات تسمع صوتك
0: أشكرك
1: عليك. الله يحفظك يا عمري
0: شكرا لك وشكرا لأحمد اللبناني الحبيب الغالي ومحمد فضل وشكرا للجميع جميع اللي انت قلت عائلتنا هذه عائلتنا
1: الله يحفظك
0: عدن اف ام
1: الله يحفظك الله يحفظك يا عمري
0: أشكرك يا عمان وشكرا
1: جميعا الله يستر عليك يا رب عمري يا شفاك الله وعافاك واحنا ما طرحنا هذا البرنامج الا حلو يعجبنا اصرارك كان كل يوم يقول بتصل والحمد لله اتصل وسمعنا قصته وتحيه ايضا لزوجته اللي تنحط على الراس دائما لما يكون في اصرار في حب في ثقه خلاص مهما قالوا الناس مهما قال العالم بكله انا عارفه زوجي ايش بيحصل معه بعد الله عز وجل لا لليأس لأنه إذا الشخص تعب والمرأة اللي حوله أو كل اللي حوله يعطوه سلبية لا خلاص بيبدأ خلاص الإنسان يقول لك خلاص لكن لما يكون في أشخاص وبعدين الزوجة هذه مش أي وحدة ثانية يعني زوجة عندها إصرار إنك بتتعافى تعطيك مقاومة تعطيك تحدي لا أنا بتحدي المرض بتحدي التعب بتحدي إن أنا أرجع كل شيء راح في حياتي ذاكرة قد قال راحت علي ذاكرتي لكن الآن عادت وعرف الأشخاص وإن شاء الله يوم بعد يوم وصحتك تكون في أجمل وأروع يا عم رياض بجد إن تكون صحتك دائما وإحنا كلنا معك الكل معك فمستمعينا في كل مكان ما زلنا متواجدين معكم في هذه الحلقة الجميلة, وإن شاء الله بنتكلم أكثر وأكثر. شدنا عم رياض بكلامه بإصراره بمن رافقه في مرضه وتعبه إلى أن يستعاد صحته. فهنا صعب, هنا يعني ترفع له القبعة إنها إنسانة وقفت في زمننا الآن. صعب صعب تلاقي شخص زي كذا سواء ذكور أو إناث بهذا الجيل القديم, يعني أصرت وتحدث الكل. يعني الدكاترة حق مصر القدوم معروفين, يعني قول لك خلاص هذا باقي له يومين ومومين, لكن لا, إصرارها وتشجيعها هي اللي رفعت المعنويات عند العم رياض. تحية لكم الاثنين وحفظكم الله وربنا ما يحرمكم من بعض. مستمعينا في كل مكان, منروح إلى فاصل إعلاني من بعضها منستقبل كافة الاتصالات, وكانت بدايتها جميلة بأحمد اللبناني والعم رياض وحفظهم الله ورعاهم. فاصل قصير, لا تروحوش لأي مكان, خليكم على عدنية FM.
2: وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193, واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM, لون جديد في عالم الإعلان.
3: في عالم الإعلان.
4: الصحة صارت أغلى من الذهب, والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي, يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات, وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب, لا تنتظر, تطمن على قلبك. في مستشفى الرياض, حياتك بأمان, وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياض الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410, عدن, خط 90 بجانب 90 مول, مستشفى الرياض الدولي. الرعاية الكاملة.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم, بحثك في الأسواق لن يفيدك, والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح, أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك, الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: أني ندى, تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت, يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: أخي المواطن, أختي المواطنة, عزيزي المستمع, عزيزتي المستمعة, لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
8: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
9: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
8: يا بابا،
10: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
9: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
8: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
9: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
11: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
12: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
13: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة بإشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
14: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
15: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
17: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. أخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

0: ورجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان في برنامجنا المسائي دردشة الذي يأتيكم من الأحد حتى الأربعاء. نستقبل اتصال ونقول ألو مرحبا. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، كيف الحال؟
1: الحمد لله، مساء جميل، كجمال أرواحكم الطيبة.
0: على راسي، تفضلي.
1: بس ممكن سمحت تذكرني بسؤال الحلقة؟
0: أصعب كلمة قلتيها لشخص تحبيه؟
1: شوف، هو في أشياء زي ما تقول مش شيء تظن تكون كلمة واحدة، بس اللي تكون أكثر شيء إنه اعترفنا الأشخاص اللي نحبهم بمقدار حبنا لهم. مثلاً حبيت واحدة وقلت لها إني أحبها بجد، يعني
0: هل بدل إنك نفس الشعور؟
1: لا، ليش لأني زعلت الآن؟ قلت وإني حاولت إني الآن ما أكون هكذا، لأنه بعدين يرجع ويتغير ويشوفوا حالهم. يعني لما تكون تهتم بشخص زيادة، تحب زيادة وهذه الأشياء، يرجعوا إنهم بعدين يعني يتغير عليك. خلص عادي الواحد يكون مع الأشخاص، لكن ما يعطيهم مقدار أكبر من حبهم.
0: يا سلام، وهذا صح.
1: وإذا كنا نشتي الأشخاص يظلوا معنا، ما نعطيهم كلام زيادة وكذا، خليه كذا طبيعي والأمور بتكون طبيعية للأخير.
0: طيب بس أصاب،
1: لأنك لما تعطي الشخص كلام كثير وزيادة ومشاعر واهتمام أشياء، بعد وقت يروح.
0: لا بس أصاب على يد ما تستويش، مش كل الناس سواسية.
1: هو صح. والله في بيت بحياتي صح ذكرتين، والله كنت ناوي أن أقول كذا. في أشخاص يعني ما شاء الله عليهم، والله يبادلوا بأكثر من الأشياء اللي نعطيها.
0: صحيح،
1: لكن قلة قليلة يعني.
0: يعني سهل معنا واحد ولا اثنين، سهل هم الباقي.
1: ايش؟
0: واحد ولا اثنين يكفوا.
1: صحيح، وبرضه بنفس الوقت انه فترة الاعتذار حس انها حاجة في صح انه بالاخلاق وبالطيبة وكذا حلو.
0: صحيح،
1: بس الاشخاص البقية يقللوا من قيمتك لما تكون كذا، يقولوا ذا يعني من ذا الاشياء تعملها.
0: طيب اصعب كلمة قلتيها لشخص تحبيه هي ايش كانت؟ هل كانت سامحني او انتهى كل شيء، او لا استطيع الاستمرار، او وداعا،
1: او ايش الاخيرة؟
0: وداعا يعني خلاص.
1: انا اللي قلتها ولا حتقل يعني ما فهمت
0: يعني ايش الكلمة اللي هي بتستخدميها بشخص خلاص؟ يعني هل بتطلب منه السماح، او بتقول انتهى كل شيء، او لا استطيع الاستمرار، او وداعا؟
1: والله السماح الصراحة.
0: حل، الله عليك، زي احمد اللبناني. جميل.
1: ايوه،
0: احمد اللبناني قال انه انا اسامح، فحلو. حلو الشخص
1: هو. صح. شوف بس احس انه مش حلو ان احنا نكون لهذه الدرجة كذا.
0: ليش؟
1: والله تنقصك الأشخاص اللي حولك لما تكون كذا عفوي مع الكل وتسامح وتعتذر، ودي الأشياء كلها يعني. هو صح من الحلو إنه الواحد يكون كذا، بس الأشخاص اللي حولنا يستنقصوا هذه الأشياء لما نكون كذا.
0: طيب نحن مش لكل شخص بنسامحه، وعلى المشكلة نفسها اللي إذا تستدعي إن إحنا نسامحه أو نقول له وداعا يعني.
1: ايوه زي كذا، يعني واحد ان نحدد الاشخاص اللي يستاهل.
0: اكيد اكيد اكيد، مش اي شخص علشان بسامحه يعني خلاص كل الاشخاص بسامحهم. لا، في اشخاص لو يكون ايش ما بقدرش اسامحك، لان المشكله اللي حصلت بيني وبينك كبيره.
1: ايوه كذا بالضبط.
0: يا سلام عليك يا لطيفه،
1: تحياتي لك ولجميع المستمعين.
0: الله يحييك،
1: اتمنى تكونوا دائما بخير وصحه
0: وعافيه. على راسي، الله يسعدك يا رب.
1: مع السلامه،
0: في امان الله. طبعا مستمعينا في كل مكان، ما زلنا متواجدين معكم ونستقبل كافة الاتصالات في حلقة من هذا اليوم من برنامجنا المسائي دردشة، ونشوف مين معنا. ألو مرحبا. ألو.
2: ألو، يا مساء الخير.
0: يا مساء الفل أم حمزة، كيف الحال؟
2: الله يسلمك حبيبي، تحياتي لكم المتصلين.
0: الله يحييك يا رب،
2: وتحياتي للأستاذ رياض للحوض.
0: ايش انقطع؟ اتمنى يا ام حمزه تعودي بالاتصال، الاتصال من عندك مش من عندي. فنتمنى من ام حمزه تعود الاتصال ونسمع ايش بتقول، لانه مهم مهم مهم جدا ان اسمع اليوم. ايوه. الو الو ام حمزه.
2: ايوه حبيبي، معك
0: تفضلي.
2: عندي يمكن.
0: ايوه
2: تحياتي لك، البرنامج الرائع جدا يا عدنان، الذي خليت الكل يتكلم بمساحه يفضفض ما بداخله.
0: الحمد لله،
2: يتكلم كل واحد يعني يفضفض ويرتاح ويتكلم. أعطيتنا مساحة حلوة حلوة جدا. وقد سألت من قبل أن هذه المساحة أجت قبل النوم. يعني نفضفض نفرغ، تكون في كلمتين كده حلوة حان بتخرجون ببرنامجك.
0: على رأسي والله.
2: الله يحفظك يا حبيبي. وبالنسبة لليوم لموضوعك اليوم، أنا خلت كلمة خلاص لا هنا وكفاية. يعني تقدر أقول مثلا أحبك بس ما أقدرش أواصل. فهمت؟
0: أيوة عرفت.
2: أيوة يعني خلاص لحد هنا. نحب كثير في حياتنا
0: صحيح،
2: بس بالأخير تقول أنا أحب نفسي كمان.
0: أكيد.
2: يعني توصل إنك تسيب ناس عزيزين وتحبهم بس أفعالهم وقعنك، بس أسلوبهم كمان وقعك، فتضطر بالآخر تتخذ كم سامحنا وكم عاتبنا وكم راضينا.
0: صحيح.
2: لكن بالأخير يرجعوا زي ما يقول المثل، ترجع حريم العادة القديمة. فهنا أنت بالأخير تقول أنا خلاص لحد هنا، يعني بفرقك أنت حبيبي أحسن. خلينا نكون أحبة كده من بعيد ونفارق على الأقل تبقى الذكريات الحلوة بيننا، ما نجرحش بعض أكثر من كده، لا نوقعش بعض أكثر من كده. خلينا نسيب بعض، نحن نحب بعض.
0: يعني
2: أنا قلت هذه.
0: يعني أم حمزة أنت استخدمتي اللي هي الكلمة الصعبة اللي هي وداعا.
2: بالضبط.
0: ياسر.
2: وداعا بس بحب. مش وداعا بكره.
0: يعني بابتسامة.
2: أيوة. وداعا بعد ما عملت المستحيل. وداعا اتخذت أو قرت هذه الكلمة بعد ما يعني من مرحلة لمرحلة، من تسامح، من تعدي شيء، من تفوت، من بس بالأخير تقول إنه كم بجلس.
0: خلاص.
2: العمر كم فيه اصلا؟
0: صحيح.
2: عشان نجلس لنهايه العمر نحن نجلس نسامح عفوا وش و لهذا بالاخير اتخذ قرار. وانا دائما صريحه ودائما متصالحه مع نفسي وداعا، بس برضو وداع يعني في بيننا حب. وداعا خلي اخر ما اخر الوداع هذا يكون الحب اللي كان بيننا. لا نجرحوش، لأنه في يوم من الأيام كان بيننا حب.
0: صحيح.
2: فهذا العدني عدى نجرحوش يعني أكثر من كذا.
0: يا سلام عليك.
2: خلاص.
0: يا يعني سلام عليك يا حمزة.
2: أسلوب يعني تبقى الذكرى.
0: صحيح.
2: تبقى تمر عليك أغنية تذكره، تمر عليك صوت تذكر تذكر، لا ولا أنك تهاجر وأنت كاره.
0: يبقى يعني المعروف.
2: مجرد ما يجي اسمك كذا حد يقول مثلا عدنان، أوف خلاص غيروا الاسم ولا مش أفتهم لك.
0: صحيح. أيوة.
2: أيوة يعني خلي الحاجة الحلوة باقية، بس خلاص أنت بعيد وأنا بعيد كذا بنكون أحسن. يعني أشوف نفسي أني فراحة أكثر.
0: يا سلام عليك. يعني يبقى المعروف يا أم حمزة. صح.
2: يبقى المعروف. يبقى الله. الود يبقى المحبة.
0: صحيح.
2: بس خلاص. ويبقى الاحترام بس من بعيد.
0: الله عليك.
2: أنت بطريقك وأنا بطريقي، لا تجرحني ولا أجرحك، لا تأذيني ولا أأذيك.
0: صحيح.
2: تبقى الذكريات دي الحلوة بيننا.
0: الله عليك يا محمد.
2: وتحياتي لك يا عدنان وشكرا لهذه المساحة.
0: الله يفتح عليك يا رب. أشكر أم حمزة لكلماتها، هي اختارت الكلمة الصعبة رغم أنها صعبة في حياتنا، بس استخدمنا وداعا، بس يبقى المعروف، يبقى الود، يبقى الاحترام، يبقى كل شيء، مش أنه خلاص وداعا ولكن في كره، في لو شفتك ما بتكلمش معك يعني. لا، هي استخدمت وداعا، بس هي قدمت، مش ما قدمتش يعني، قد فعلت المستحيل، لكن انت او انت مش راضين تكونوا ماشيين صح. فالانسان كم بيظل صح، نسامح بس يبقى المعروف، نسامح بس يبقى الود، نسامح بس تبقى المحبة. فوجدنا بهذه الساعة انه نفضفض ونتكلم ايوه خرجوا ما في قلوبكم. كثير منا عنده الكثير والكثير من الكلام بس حابسه. ليش؟ خرج وانفه. نشوف الأستاذة منى ايش بتقول في حلقتنا لهذا اليوم وفي العنوان المهم والجميل. الو مرحبا.
3: نتكلم.
0: الو
3: مساء الخير.
0: يا مساء الفل أستاذة منى.
3: يسعد مساك عدنان.
0: يا مساء الفل.
3: ومساء الخير للجميع.
0: يا هلا.
3: ومساء الخير للمستمعين المتواصلين معك في العدنية وكل الحبايب اللي سمعناهم.
0: يا مرحبا.
3: وكلامهم الجميل كمان. ألو.
0: أيوة اسمعيك يا منى.
3: عدنان صوتك مش واضح لتقطع.
0: الآن كيف؟
3: لا تمام الآن.
0: أيوة حلو.
3: طبعا يمكن يا عدنان اليوم نشترك بشيء واحد اللي هو انه دائما الانسان يعني بعلاقاته وما حوله سواء كانت بالزواج او العلاقه العاطفيه او اخوان او اصدقاء عمل او كذا علشان ما تجرحوش تضطر تعمل حد لعلاقتك هذه.
0: صحيح.
3: فكلمه واحده هي الرحيل او الوداع. يمكن اختلفت لطيفه وام حمزه وكذا بكلامهم باشياء محدده بس حسيت انه نقطه واحده يعني وصلتنا او اقصد وصلنا لنقطه واحده هي الرحيل. انه دائما انت الانسان اللي تحبه يا عدنان اكثر كلمه ايش تقول له يعني انه خلاص طب او وداع او رحيل او انه انت تعمل العلاقه هذه تكسك او العلاقه هذه اللي هي تأذيك او انه وصلت لمرحله انه ما عاد تقدرش تكمل او انت حسيت كطرف انه مش قادر تكمل معه علشان هو لا يكرهك ولا تجرحه ولا تكملوا علاقتكم مع بعض وانتوا يعني ممكن تؤذوا العلاقة هذه. فأفضل انه افضل حل هو الوداع والرحيل. فهي اصعب كلمة لكن قد تكون حل يعني جميل جدا كمان.
0: كلام
3: ولهذا يا عدنان نحن ما نختارش في هذه الكلمات قد توقعنا قد تؤلمنا لكن نضطر ان نعملها علشان لها بعدين يعني مردود على المدى البعيد. قد تحط ذكرى زي ما قالت ام حمزة قد تحط وجع بس مع الايام يمكن احنا نتعايش افضل ما تستمر وتكون بعدين بوقت محدد مع الزمن بتكون يعني شكلها ما يكون حلو يعني او قد تكون اذى لك انت. فهذه صحيح. الكلمة قد صعبة عليا لكن أفضل أنها تقال في الوقت المناسب توقعني تكون صعبة عليا لكن مريحة يعني
0: ترتاح نفسيا.
3: ها؟
0: ترتاح نفسيا بعدين
3: أكيد. مفتاح سعادة.
0: صحيح.
3: هي كلمة صعبة بس مفتاح سعادة.
0: صحيح.
3: لك وللطرف الآخر تام لك هي صعبة أنك تقول لإنسان وداع يعني خلاص حط يعني تحس أنه أنت كشفت حاجة مثلا بهذه العلاقة أنا عرفت أنه ما تقدر تكمل فيها سواء كانت علاقة زواج أو علاقة عاطفية أو زي ما قلت لك حتى حين علاقة عمل أو علاقة صداقة ما تقدر تتحملها وذا الشخص تحبه كزميل كأخ كصديق كزوج اللي يكون.
0: صحيح.
3: فما تقدرش العلاقات الاجتماعية عدنان ممكن تقول كلمات صعبة فيها عادية لكن في أشياء اللي هي بتوضع حد فيها زي ما قلت لك نتفق على أقلنا أنها يفضل أن يكون شيء جذري حتى يكون راحة للجميع.
0: الله عليك يا أم.
3: شكرا
0: يا مرحبا. طبعا أشكر الأستاذة منى وتكلمت كلام بجد يعني تختار الوداع يعني هي صح كلمة صعبة وكلمة توجع وكلمة تقهر بالذات إذا كان الشخص عزيز على قلبك إنه تقول له وداعا لأن وداعا يعني هي 5 حروف لكن تأثيرها كبير. أنت ما بتقول وداعا أو انتهى كل شيء إلا وأنت خلاص يعني إيش أقول لكم يعني خلاص فعلت كل شيء استخدم جميع الوسائل وللأسف اضطريت انك تقول وداعا علشان الحياة تستمر وعلشان حياتك تكون طبيعية بخروج هذا الشخص من حياتك لانه لو ظل في حياتك بتتعب اكثر واكثر. فانا ليش اخلي هذا الشخص موجود؟ يعني بعطيكم مثال شوكة في صبعك مستحيل انك تقدر تسوي اي شيء او تنام والشوكة موجودة بتحاول تستخدم جميع الوسائل اللي يقول لك حمي صبعك او حمي زيت او او او او, أو خذ مضرب ابرة واسحبها او خذ دبوس يعني بتستخدم جميع الوسائل جميع الطرق الى ان تزيح هذه الشوكة. فالإنسان أحيانا يكون في حياتك شوكة والشوكة هذه علشان تبعدها زيحه من حياتك علشان ترتاح. فناس استخدموا كلمة وداعا وناس استخدموا أنا مسامحك بس إذا ممكن أنا مسامحك إذا كانت المشكلة بسيطة لكن إذا كانت المشكلة كبيرة مستحيل إنه بيقول أنا مسامحك بيقول له خلاص وداعا أنا لهنا وستوب. فنشوف سالي إيش بتقول. ألو مرحبا. ألو سالي.
4: يسعد مساك يا عدنان.
0: يا هلا يا مرحبا فيك يا سالي تفضلي.
4: دام فضلك. لك شوف المختصين صراحة كفوا وفوا يا عدنان، لكن خلينا نذكر نقطة مهمة جدا يا عدنان، إنه شوف سبحان الله وهجرهم هجرا جميلا. تمام صحيح. أنت أخذ نقطة ذكرتها جدا مهمة، شوف بعض الأحيان تحب إنسان تعزه لو تفرش له والله يا عدنان الأرض كلها ورود. تمام وهذا الورود في بشوكة. تمام فسبحان الله يمر بهذه الشوكة ما يذكرش هذاك الورود كلهم الجليس يإنلك على هذه الشوكة اللي حصلت له. تمام
0: صحيح.
4: فإحنا دائما يا عدنان إنه الأشخاص ما يقولوا، وأصعب الكلمات زي ما اللي إحنا نتفق عليها هي كلمة وداعا. تمام صعبة بس تحس إنه تختار بالأول والأخير نفسه، زي أني مثلاً معلش حبيتكم قدرتكم على عيني وراسي ونتمنى إني كنت بعائلتكم، لكن معلش أنا معي أحلام، معي طموحات، معي إنجاز ضروري أبنيها وعدني شاطة عدني في بيت أهلي يدعموني. تمام فهنا مش يعني عيني ورأسي أنتم بالضبط، أهلي كأهلكم أهلكم كأهلي. تمام بس ما نعملش هذا العراقيل، ما نعملهاش إنه خلاص قد قمنا ثورة أو قد نزعنا بينات نحن حرب، لا الله المستعان. تمام بس معلش خلوني أبني حياتي لسر هذا السن، ولو ما يقدر الله بعد 4 سنين أو 5 أني عيوني لكم. يعني بس خلتهم يا عدنان في نقطة مهمة، معلش ما اقدرش اكمل هذه الاشياء وما تتعلقوش او ما تعمقوش بحاجة ما تقدرش توصلوا لها، والله اعلم لمن المكتوب والله اعلم لمن النصيب. هنا كان القرار صعب، لكن ايش عشان تبني نفسك عشان تطور من نفسك.
0: صحيح.
4: عشان ايش؟ عشان انك انت ما تظلمش نفسك وما تحاولش يعني تقوي على نفسك انك تبني علاقات انت مش قدها حدود، في معك احلام في معك طموحات في معك انجاز ضروري توصله. لأنه ضروري معلش تكون والله يا عدنان حتى لو ما اقول للشخص معلش يعني هنا ضروري نوقف اجيب له كلام جبر خاطر، يعني ابرر له انه اني ضروري اوصل الاشياء اللي كنت بحلم بها من وني صف اول او صف ثاني او اي كان. فمعلش ما تخلوش انه اشياء تحملنيش فوق لا طاقة لي به. تمام فهنا والله يا عدنان كلمتهم بكل بلتي هي احسن، يعني وهاجرتهم هجر جميل وتواصل معهم والدنيا عوافي. لا صح انه كلمه وداع بعض الحين تتعب بعض الحين تكون صعبه على الانسان، بس عشان ايش؟ عشان يا عدنان عشان ايش؟ عشان نكمل علاقه حلوه، عشان نبني ما بين الطرفين. دائما نقول لهم حتى لو هم الان يعني ما لهش هذيك يا عدنان طيبه النفس من الطرفين، لكن دائما نقول لهم اي انجاز وصلت له احتمال يكون سبب دعوه تكملي أو أي مكان. بس أنا آخر كلمة يا عدنان قلتوها يعني معلش خلونا نوقف الأشياء إنه ما نكبرش عن السنين، إحنا للسنين قد في بازرة يعني ما نقدرش يا عدنان نغير الأشياء، إحنا ما نغيرناش حتى نفسي. فمعلش أني بعتذر منكم كل آثام الاعتذار، والله يسعدكم قلت لهم الله يشكر خاطركم ربي يتمنى لكم ما هو الخير لي ولكم الأفضل. أنا آخر كلمة يا عدنان قلتوها الله يسعدكم أينما كنتم، معلش ما نكملش هذا الطريق. شكرا جزيلا يا عدنان، شكرا.
0: الله عليك الله عليك يا سالم. طبعا والله كلام يأثر زي ما قالت سالي. طبعا نشي كنا نطول أكثر وأكثر، ولكن للأسف الوقت يداهمنا. في ختام دردشة الليلة اكتشفنا أن أصعب الكلمات ليست دائما الأطول، بل أحيانا كلمة واحدة تكفي لتترك أثرا لا ينسى. فتكون سامحني حين يأتي الاعتذار متأخرا، أو وداعا حين لا نريد للرحيل أن يحدث، أو ربما كانت الكلمة الأصعب هي الحقيقة نفسها حين نقولها لشخص نحبه ونحن نعرف أنها ستؤلمه. لكن مهما كانت الكلمة تبقى المشاعر الصادقة أهم من الصمت الطويل، ويبقى الحب الحقيقي بحاجة إلى شجاعة في الكلام وشجاعة أكبر في الاعتذار والتسامح. شكرا لكل من شاركنا الليلة موقفه وكلمته وجزءا من قلبه. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة بإذن الله تعالى يوم الأحد القادم في برنامجنا دردشة، حلقة جديدة تذكرنا دائما قبل أن تقولوا كلمة لمن تحبون اختاروا ما يداوي القلب لا ما يترك فيه جرحا طويلا. تصبحون على ألف خير وقلوب أكثر هدوء من دردشة في غدنية FM بترددها اللي هو 89.1 وأيضا 91.3 وأيضا على 99.9. إلى هنا نختتم حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا دردشة، وإن شاء الله نراكم في أحسن حال وتكون حياتنا مليئة بكل ما هو جميل. وكلمة وداعا ما نستخدمها إلا بعد ما تنتهي جميع الوسائل، حتى لا نخسر عزيز أو أخ أو صديق أو أخت أو زميلة أو أيا كان، نستخدمها بشيء آخر، يعني خلي آخر شيء نسامح نسامح نسامح. لكن إذا كانت المشكلة كبيرة وصعب أنك تسامح فهنا أقول وداعا ومع ألف تحية لكم مستمعينا في كل مكان. أراكم في حلقة جديدة بإذن الله، وتكونوا إلى يوم الأحد وأنتم بأحسن حالة وتصبحون على ألف خير، ودمتم ودامة اليمن والشعب وأنتم في أحسن حال وبصحة وعافية وأمن وأمان واستقرار دائم بحول الله تعالى. كان معكم من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمري عدنان الشيباني. تصبحون على ألف خير وأنتم الخير بأكمله، في أمان الله.
5: زعلتني وملثم أرجوك كل دمع، محلاك محلى عيونك يا زين يا بلوشة.
6: عدنية FM.

0: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
0: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
4: الدراسات الإسلامية،
0: الشريعة والقانون،
4: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
4: الإدارة الصحية،
0: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: تقنية المعلومات IT،
0: نظم معلومات،
4: علوم الحاسوب.
0: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
4: 022-52-966 أو
0: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: ماما واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
7: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
6: يا بابا،
8: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
7: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
6: بس يا بابا لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
7: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. أنت ما غلطتي، الغلط عليه هو. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
9: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
10: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.
5: لون جديد.

يا أثير إذاعة عدنية FM 89.1 عدنية FM أثيرنا يوصلكم. عدنية FM لون جديد.

0: المسلسل المصري دبل شيفت، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
3: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
2: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة. ده
3: دايرتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟ صباح الفل يا قمر. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الصوت ده؟
2: يا لهوي، يا نهار اسود، انا صاحية كل ده ومش واخدة بالي.
3: ده مش فرق، ده فروقات. احنا رجعنا يا سارة.
2: يمكن عشان اتأقلمنا، الست الساحرة دي كانت قالت لما تفهموا بجد هتتغيروا.
4: الحلقة الاخيرة،
3: انا مش عارف هعمل ايه.
2: لا عارف، عارف كويس كمان. انت كانت مشكلتك بس انك بتشوف العالم بنظرة واحدة، نظرة الراجل، وده كان عامل سد بينك وبين الجمهور وبالذات بقى البنات. لكن دلوقتي انت عشت مكانهم، شفت حياتهم بعينيهم، وانت كده كده دمك خفيف، فاللي جاي سهل.
3: بس انا معيش ماتيريال الحفلة.
2: عارف ماتيريال الجواز بتاعك والفريند زون اللي كنت بتتريق فيه على البنات؟ اهو بدل ما تتريق على البنات بس عشان زمان ما كنتش بتعرف تتريق على الرجالة عشان مش شايفهم من برة، اديك شفت الاتنين، استخدم ده في مصلحتك والتريق على الاتنين.
3: تفتكر ده هيبقى كفاية؟
2: انت عندك حاجة ما بقتش عند حد، انت شفت العالمين بعينيك، استخدم ده.
5: انا متأثرة قوي بس مش فاهمة حاجة،
6: بقالي شوية بشاور لكم عليها ومفيش.
3: يا حسام، هو محدش شايفك اصلا يا حبيبي، احنا بنعمل مسلسل اذاعي، مسلسل اذاعي يعني محدش بيشاور فيه. منى، هو انا ليه بقيت مستريح لك قوي كده مرة واحدة؟
5: مش عارفة، مع اني مشفتكش بقالي سنين، يمكن عشان طريقة القائي مثلا للأحداث والحكايات. أكيد أبهرتك.
3: لا مبهرة بصراحة، ما فكرتش تبقى مذيعة؟
5: يو يا محمد، انت جيت بقى على نقطة ضعفي. تسألني كده ايه نقطة ضعفك يا منى؟ أقولك الإذاعة والتلفزيون والفوازير وكل. والله كنت هبقى أيقونة من أيقونات الدراما المصرية، بس أنا اتحاربت، ده حقيقي اتحاربت والله. كان معايا بنت غلاوية كده في الجامعة اسمها نوران، نوران دي شافت موهبتي المتفجرة في مسرح الجامعة وفضلت تحاربني بكل الطرق لحد ما بطلت. خسر الفن واحدة من أهم فنانين الوطن العربي.
3: أنا إزاي كنت هقعد من غير القصص دي؟ أنا كنت اتعودت عليها وحبيتها، عاملة لي جو والله.
5: ده إزاي يعني؟
3: مش مهم مش مهم مش مهم، سيبك، شكلك حلو النهاردة، والحلق بتاع حلقاتك برجالتك ده عامل شغل جامد فيك.
5: ماشي يا سارة، على طول ما بيتبلش في بقك فولة كده يعني.
2: إيه النظرة البلهاء اللي على وشك دي يا محمد؟
3: إيه؟ ولا حاجة، فيش نظرة بلهاء ولا حاجة.
2: طب يلا بينا عشان نلحق الحفلة.
3: يا بنتي يا بنتي، أنا لسه بجهز، قدامي ساعة.
6: ساعة إيه يا محمد؟
3: أيوة، واحدة تانية كده محمد،
6: يا محمد
3: واحدة تالتة
6: محمد،
3: 10 دقايق وأبقى جاهز. تصدقوا الأيلاينر ده كان بياكل وقت كتير فعلا؟ أنتوا تحطوا ليه أصلا يا جماعة؟ أنتوا جمال من غيره.
7: دبل شيف دبل شيف.
3: الفريند زون يا جماعة حاجة، والماريد زون حاجة، واللي يعرف الفرق ها هتجيب ضحكة، دي أقسم بالله هتجيب صريخ الحتة دي.
6: يا بطة، متراجع قبل الامتحان؟ ما خلاص
3: حسام حسام.

0: تمام. اسكت عشان هشحولك، عايز اركز.
1: انا قلت لك انت جامد وهتكسر الدنيا، كفايه توتر بقى.
2: الصراحه يعني انت محتاج تشيل اكتر من كده شويه، توتر مش حلو على بشرتك. طب انت عارف انا اخر مره توترت حصل ايه في شكل فوني؟ بهزر معاك، انا لازم ارغي يعني شويه. يعني انا قصدي يا محمد انك تخليك على طبيعتك كده، وده اللي هيحقق لك حلمك. لا الورق هينفعك ولا تحضير الزياده، انت كوميديان يعني كده كده دمك خفيف، ما اني شك يعني، بس قصدي يعني ان معاك موضوع وموهبه، فالافات هتطلع لوحدها. ايه ده، انا واثقه انك هتعمل كويس. تسالني واثقه ازاي؟ اقول لك وانا صغيره كانت ماما بتقول لي يا بنت يا منى احساسك ما بيخيبش.
3: هو انا مش عارف اقول لك ايه، بس يا منى كلامك فارق معايا قوي.
1: ما احنا اتكلمنا برضو يا حسام، ما فرقش يعني.
4: لا لا يا بنتي، احنا غلابة، احنا حيالله حسام وسارة، انما دي منى.
0: طب هتتشلوح يا حسام. ايه ده يا حسام، احسن لك ما تتلم.
2: والله يا جماعة انا حاسة ان كلكم فاهمين حاجة انا مش فاهماها، بس على مين؟ انا هلقطها، ده انا جيبها وهي طايرة.
3: هي ايه دي يا منى اللي تجيبيها وهي طايرة
1: في بيتها؟
2: يا بقالك كتير قوي ما قلتليش الموضوع ده.
1: اه ما انا كنت متبدلة الفترة اللي فاتت.
4: ايه ده؟ يا نهار ابيض، الحفله مليانه ناس على اخرها. ده انا اتوترت للواد اصلا والله. انت عارفه انا لو مكانه ولقيت العدد ده كله انا ممكن يغمى عليا والله العظيم. ده انا اصلا طب اقول مبروك ولا ايه؟
1: اه
4: نعم. ساره، هو انت بتكلمي مين؟
1: سوري يا حسام، كنت برد على واحد كان معايا في الشغل القديم، اصله كان وحشني قوي من زمان، من زمان قوي ما تكلمناش، اتسحلت معي.
4: كان وحشك؟ اه. طب تمام، والخطوبة امتى بقى ان شاء الله عشان بس نحضر يعني؟
1: هو انت قفشت ليه طيب دلوقتي؟ مش فاهم.
4: لا لا مفيش.
1: انت مجنون يا ابني، بقولك بقالنا سنين ما تكلمناش واتسحلت شوية، مالك في ايه يعني؟
4: اه طبعا طبعا، عادي عادي قشطة تمام.
1: غيرانة يا بيضة؟ احسن الله تقولها بقى السنة دي.
5: محمد هاي. جاهز؟
0: اه جاهز يا سلمى.
5: مبسوطه قوي بجد اني شفتك. انا هنا يعني لو محتاج سبورت ومحتاج تعيط مثلا وكده، انت عارف انا بحب قوي الراجل يبقى ضعيف معايا وكده.
0: بس ده مش وقت ضعف يا سلمى.
5: ليه يعني؟ الراجل المفروض يبقى ضعيف على طول وبراحته على فكره.
0: بس انا مش ضعيف، انا ناشف، ما بتوترش وما بتضغطش، وده ملوش علاقه برجولتي. ها كلنا بنقع ساعات، بس انا في الاصل يعني ناشف، يحصل اللي يحصل انا اصاب، وما اعتقدش ان دي حاجه تضايقك او تضايق اي واحده.
5: تاني حاجات الرجاله السامه توكسيك وريد فلاجز بتنور في وشي، احنا مش كنا بطلنا الحاجات دي بجد؟
0: بقولك يا سلمى، انا مش مركز دلوقتي، ممكن نتكلم بعد الحفله؟
5: شور. جود لك
2: محمد، انا هروح اقعد بره اتفرج عليك. بقولك ايه، انت هتكسر الدنيا
0: بجد، شايفه كده؟
2: ايوه طبعا، انت اكتر واحد بتضحك في الدنيا. يلا بقى اشجعك، ما تسالنيش اسئله مفتوحه كده، عشان لو سبتها لي مفتوحه ممكن اقعد ارغي ساعه ومش هتلحق حفلتك.
0: منى بقول لك ايه، عايزه اعترف لك اعتراف.
2: يو،
0: انا بحب رغيك قوي.
2: هو انت لسه شفت حاجه؟
0: سمعت بس شكلي هشوف.
2: خير؟
0: مش خير واحد على فكره، كل خير يا منى.
2: طب يلا قطع الدنيا يا اسطوره، هسفر لك بقى من تحت. خلاص يلا.
0: مش اسطوره يا منى، باسمي العمده
4: صاحبي.

0: بقى. عارفين بقى ايه بره الفريند زون؟ الماريد زون. مين فينا بقى عايز يبقى في الماريد زون؟ ها مين بقى؟ وبالذات الستات يا جدعان. الستات بيضحوا اكبر تضحيه في الجواز، مش في الخلفه، لا انا مش قصدي على الخلفه، انا بتكلم في الجواز نفسه، ان هم يعرفوا رجاله، يتجوزوا رجاله، يستحملوا الرجاله. بصراحه احنا كائنات ما تتعاشرش، انا منكم وبقولها لكم في الشكر، احنا كائنات ما تتعاشرش. هفهمكم يعني. شكرا يا جماعه، ده كان وقتي.
1: حبيبي يا محمد كنت جامد قوي.
2: ما انا عارف.
3: سافل
2: عيب تربيتك.
4: انا ضحكت قوي.
2: ما انا كنت سامعك يا منى وانا فوق، ده في ناس في جنوب افريقيا سمعوا ضحكتك.
1: محمد جاد نايس.
2: شكرا يا سلمى.
1: تحب تيجي معايا نجو فور كوفي؟
2: لا والله بطلتها، بطلت الكوفي وبطلت الجو، انا تمام هنا.
1: ايه ده؟ ده بجد؟
2: بجد قوي. انا هنا تمام.
1: اوكي طب باي.
3: باي باي يا سلمى، اتفضلي اتفضلي انت. ايه يا ابني ده بجد؟
5: انا عارفه هو عايز يعمل ايه، اخويا وحفظاه.
2: اولا
5: قول لها
2: منى.
4: ايوه محمد.
2: هو ممكن انا وانتي نجو فور كافي؟
4: كافي؟
2: لا كافي كافي
4: كافي.
2: يا اكزاكتلي.
4: ايه الجمال ده؟ ديت؟ يا فكرتني اما كنت بنزل ديت. احكي لك اصلا لما، ولا اقول لك؟ هحكي لك اما ننزل الديت.
2: وانا هموت واسمع كل الحكايات بكل الاصوات، ومش عايزك تبطلي كلام.
3: كيوت قوي، هرجع بجد.
5: طب على سير كيوت بقى، انت مش هتنشف شويه وتقولي انك بتحبيني؟
3: اصل
5: ايه وانا ايه؟ وانا كمان بحبك يا حمار، وهنتكلم في الموضوع ده اكتر يوم الحد لما اجي الشغل.
3: بجد بتحبيني؟ يا نهار اسود. لا استني بس، شغل ايه؟
5: انا جاي اشتغل معاك من يوم الحد، هشارك وهنكبر الشركه وهنولع الدنيا.
3: لا لا ساره، انا مش مصدق، انا مش مصدق يا ساره.
5: لا صدق.
6: دبل شيفت
5: دبل شيفت.
3: طب هنروح نسهر فين بقى بربطه المعلم دي؟
5: طيب باخر مرتب محترم ليا، انا عازمك على سوشي.
3: قصدك ايه باخر مرتب محترم؟ معلش
2: ممكن استاذنكم اسبقونا كده، عايز اقول لساره حاجه.
3: يا عم طب خلاص، هو انا غريب؟ ما تقول لي امشي، قول لي عايز اتكلم مع اختي عادي يعني.
2: ساره بجد يعني شكرا على كل اللي عملتيه عشاني، وبجد بجد بجد بجد انا بحمد ربنا انك اختي.
5: وانت وقفت جنبي لاول مره في حياتك يا محمد، ولما الدنيا شدت كنت راجل بجد، انا فخوره بيك قوي.
2: هي شدت قوي في الاخر فعلا. ها
5: قوي قوي.
2: ياه شايفه العصافير رايقه ازاي؟ والنبي الواحد لو مكان العصافير دول يومين بس، يومين بس هيريح من ضغط الشغل، ومش هيعمل اي حاجه غير انه ياكل ويعمل ايه على اكتاف الناس، وهم يقولوا احنا اتكسينا.
7: افتكروا ان الدنيا عمرها ما هترجع زي الاول، والحال مش هيرجع لحال لحد ما تفهموا اللي انتوا محتاجينه.
3: يا جماعه في ايه ده؟ هم راحوا فين؟
8: سيو
3: اوعى. ايه العصفوره دي؟ اوعى. ايه ده العصافير بقى هنا مفترسه ولا ايه؟
8: سيو
3: اوعي كده. ايه العصفوره الرخمه دي؟
8: سيو سيو سيو سيو سيو سيو سيو سيو سيو.
9: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88 فاصلة 9 عدن جائف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة لازم
0: عدن جائف ام

0: Food.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: صحتنا في تغذيتنا. عزيزتي الأم، يحتاج الطفل خلال مراحل نموه إلى كميات متزايدة من الأطعمة المغذية. عند بداية الشهر التاسع وحتى نهاية الشهر الحادي عشر تزداد احتياجات طفلك من الطعام. فلا تنسي إلى جانب الثلاث الوجبات الرئيسية أن يتناول وجبة خفيفة صحية مثل الزبادي أو الفواكه أو الجبن أو بيضة، إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحية. مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
4: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
5: أهلين أخي، كيف حالك؟
4: الحمد لله.
5: متى وصلت من السفر؟
4: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
5: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
4: يا أخي الزواج.
5: لا لا لا،
6: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة؟
5: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت، ولا أنا نادم ما شد الندم.
7: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
8: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: صباح الورد مع غاليا محمد، من الأحد حتى الخميس، من الساعة 9 حتى 10 صباحا. عدنية اف ام، لون جديد.
12: لك معنا وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.

0: طولوا وحبابي علي طولوا مالي قدرة اتحمل لو قدروا يتحملوا
1: والله يا رايح صوبن سلم لي على اللي بحبن بالله يا رايح

0: بابا عليها
1: يمكن ابكي. الحلو انه انت عن جد عم بتضحكني
0: والله.
1: He inspires me. He inspired me to write this song.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: انا علاء، الصراحة انا جدا سعيد لان تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لانه عن طريق الواتس اب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عادات نوس الفرق، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا،

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
7: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: بجد بحبك قوي قوي قوي قوي قوي قوي كمان.
1: يا رب تديني أسعد واحدة في الدنيا كل يوم بقيت حياتك يا رب.

Vill jag man ska vara värd.

صالحني وسلم بيدك. إلا حبيبي ما ريدك، ويش يفيد حب جديد؟ إلا قديمك ما يفيدك، إلا قديمك

0: شبعك او جوعك
1: شد مشتريك
0: عرقك ودموعك
1: قلت انا نلمك
0: شبعك او جوعك

سبحان اللي مرتبها مهما جرى لك ايه راح يجرى طول بالك تفرج بكره شوف

شاء الله أول غنوة هقدم لكم أغنية باللهجة اللبنانية للبنان الشقيق. وأنا مش عارف إزاي بشكركم على حفاوتكم وعلى استقبالكم الرائع ده، مش مستغرب من حبايبي وإخوتي اللي أنا باجي عشان ألتقي بيهم كل ما الظروف تسمح لي. وكل ما صحتي تسمح لي. كنت بابعد عنكم من حين لآخر. طبعا انتوا عارفين ان انا قلبي تعبان شوية وعشان كده ما بقدرش اغني كتير، لكن عشان خاطركم الموت وانا بغني لجمهوري الحبيب مش كتير عليكم.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.